0: ترضيك أو ترضي وطنت في أعمال يا جوارك أتسكن أدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وطنت في أعمال يا جوارك أتسكن أدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وعركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي
1: وتنطبي أعمال نياتي وحركات
0: سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتنطبي أعمال نياتي وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتنطبي أعمال نياتي وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتنطبي أعمال نياتي وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتنطبي أعمال نياتي وحركات
0: سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتنطبي أعمال نياتي وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو
0: تنطبي أعمال نياتي وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترضيك أو ترضي وتطبي أعمال نياتي وحركات

0: اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة ترضيك وترضي وتنظر في أعمال نيات وحركات سكنات فيه
1: وعلى آله صحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنظر في أعمال نيات وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنظر في
1: أعمال نيات
0: وحركات سكنات فيه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا

0: ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وأركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي
1: أعمال نياد وحركات سكن هدبي
0: وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وحركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد صلاة
0: ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وحركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وحركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وحركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي حركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وحركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلاة ترضيك أو ترضي وطن طبي أعمال نياد وحركات سكن هدبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

تنطبي أعمال نياج وحركات سكن هادفه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. وتنطبي أعمال نياج وحركات سكن هادفه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك.

0: ما دنيا وعركات سكنات به وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد
0: صلاه ترضيك وترضي وتنطبي اعمال نيات وعركات سكنات به وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترضيك وترضي وتنطبي اعمال نيات وعركات سكنات به وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد
0: صلاه ترضيك وترضي وتنطبي اعمال نيات وعركات سكنات به وعلى اله وصحبه وسلم. سلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي وتنطبي أعمال نيات وعركات سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلاة ترضيك وترضي وتنطبي أعمال نيات

قد سكن هدفي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وتنطق نيات وعركات سكن هدفي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك أو ترضي وتنطق بأعمال نيات وعركات سكن هدفي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد صلاة ترضيك أو ترضي وتنطب يا أعمال نيات وحركات سكن هدفي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا

0: سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنطبيه أعمال نيات وحركات. سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنطبيه أعمال نيات وحركات. سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وتنطبيه أعمال نيات وحركات. سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وطن طبي أعمال نيات وحركات. سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وطن طبي أعمال نيات وحركات. سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه
1: وطن طبي أعمال نيات وحركات.
0: سكنات به وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نذف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه
1: بأعمال
0: نياتي وحركاتي وسكن نذفه وعلى آله وصحبه وسلم
1: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: يا حي يا قيوم
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: يا حي يا قيوم
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: في كل لحظة أبدا.

في الوصل شربه بشربه والنسايم تهب العرف هبه بهبه في اعتلاء لم يزالوا رتبة بعد رتبة ذاك سر التعلق بالمشاهد.

اجعل العبد كربه واجعل المصطفى المختار قصده وطبه واجمع الشمل به في خير منزل ورتبه يا جزيل العطاء اجزل لعبدك وهبه واختم العمر بالحسنى واسنى المحبه بركة المصطفى وآله ومن قد أحبه والذي قد ظفر منه بأكرم صحبه وعليهم فصلي عد ذره وحبه في جميع العوالم ما اعتلى العبد رتبه أو طرب صادق من حد بالصدق طربه والحمد لله رب

الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العز الأجل.

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا فرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين وأبلنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا، موهبت لعبادك في كل حين أبدا مع العابد التامة بالدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك، وأدنا الأحسن الأعمال والأخلاق، لا ليهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وموالينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا بإنساة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاس العظام الأحمر ومن شرى بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا رحم أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين، وتهبو لنا بها مواهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعباده، ونعوذ بك من استعاذ من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أعظ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أعظ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمان متابعة الأوضار وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقذنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى ومن السقم ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجهل. اللهم عنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل بالتوفيق.

الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليه، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تعلم بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاء المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاء المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب يا الله، وبالأسماء ما وردت من أنصنهما في الغد

والهموم الأصحاب جمعا توسلنا وكل يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله طرة وكل الأولياء والصال يا الله خص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع

إن ندعو إلى الموت بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله ونختم بالصلاة محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعف وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعف وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعف عنا وكلنا حيث يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رم فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق طرة وموسع الكل بالرأس سالك أسبال سترة على القبايا الله يا من يرى سر قلبي حسبي طلعك عزبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي.

إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة وحشوها فات واشغال يا الله يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان زبتني وقيدتني بالقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدتي كربي فانظر

فرج على المسلم. يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم يا الله، وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل البنا ولا لك يا عمو دنيا. يا الله وما لنا ربنا سواك، يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قويا.

الحدود عنا ويكفي الحسود. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصالوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل التغام يعدل بين ويقيم

يطاق فمنهم بفكل لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا يا الله واغفر أحسن ختام هدادنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والصعب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبناء أريد عطية يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل يا الله والرسول الكريم باب رجائب وغوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رج سلكوا في التقى طريقا سوية يا الله وادنا ربنا لمك سادة العارفين للمزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي وقت يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقار يا الله فلهذا السر يدعو في يساري وعساري يا الله انا عبد صار فقري ضمن فقري وطني

الله وبما قد على قلبي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يبنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي وقت يا الله يا سريع الغوث غوث منك يدركني سريعا يا الله يا زم العسرى ويأتي بالذي أرجوك يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد قف علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فرحة من ربي يا الله وبوادي الفضل عاقب فادم ربي عكوفي يا الله ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي يا الله وانيزي وطول

صار سري وقلبي من لظى والشواضي يا الله في زرور وعبور يا الله فلنا والبسط عالي وأشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي وقت يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات.

الغضرات بكل غضرة لنا وللأحباب والدين ماضيهم وهاد لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام ونذب وباع ومكروه وجباد ولكل ما يعلم.

واغفر لنا من وهب لنا كل العباد يا الله بدل ذنوبنا حسنات عدت بعاد يا الله سمعنا وفادنا للصالحات وادنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات واعطنا حسن اليقين معك ما العافية دائم واصلح ما فسد منك الهداية والعناية والنعايم سابغات وما تشاوكان فانظر بالعيون الرحيمات وامنن إلهي بالقبول أعمالنا والدعوات ندخل معاطة بالصفوف الأولى.

وارحم وفقهم متعمد وادي وصله للنياد عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وإليه وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد الله عضاد والحمد لله كما يحب عدنا عماد وزنة عرشه امداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعام يا يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. نحن عبيدك رقا وأنت المزل ذلك لا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاح ويا مغني يا كل فقير ويا مقوي يا كل ضعيف ويا مامنا كل مخيب. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير. اللهم اني اخاف منك واخاف من يخاف منك واخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق زيد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكفنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا بلا نالك وثقتنا ورجاؤنا. صلى محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت جهد ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون بالعالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء المرسلين تابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك.

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذرك وما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيعين أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيهم روحه وجعلكم سمعا والأبصار والأفئدة قيل ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أين نعرف خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم قائم بكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب لا تنادوا العذاب الكبر لعلهم يرجعون ومن ظلم ذكر بيت ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

أثبت قدامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. إن شاء الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على ربه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك لهم يلقهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين بها على أرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا غير من فضة قدروها تقديرا. ويلقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اليوم ذهب سندس خضر واستبرق وحلوى سير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك لو تطع منهم آثمانا وكفورا. اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدي إلى. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشده والزيغ والضلال والزل الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن. وانجر المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين وكلاهم وصونهم ودولهم ورعاهم والهمهم بدهم. فقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم في مجري بالقضاء. واسر ادفع بعيد ازل عنا وننجر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وزهرين عاجلا فاعف سلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام ومنك السلام عليك وعليك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك تبارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى جل جلاله الاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت المعطي الممنوع تعالى راد لما قضيت ولا ينفع القديم الجد اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واليه النشور ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته

اللهم صل وسلم على سيدنا.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلى

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت. صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد.

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنة عرش

ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفان عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا

آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله
إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة.

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه

ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا له في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد
لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وإن الذين ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

0: هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
1: ولا تنكحوا المشركين

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في ظلال شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها لنا الإمام الترمذي رحمه الله، إلى أن بلغنا إلى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب معقود لبيان ما يتعلق بصفة الخبز الذي كان يتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخبز معروف، وبه إليه قال: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أشد الخلق خبرة بطعامه، فأخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا، ما كان يوم ويوم فيهما، إنما إذا وجد في يوم لا يوجد في اليوم الثاني. وفي هذا بيان لمجاهدته وتقلله صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام، وفيه أيضا أن الدنيا هينة على المولى سبحانه وتعالى، فرسول الله وهو أحب خلق الله إليه يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله، مما يدل على هوان الدنيا، فلو كانت عظيمة لوهبها ولمنحها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها وملبسها لأفضل خلقه وأحب عباده إليه. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلية يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. الحديث أيضا في جامع الترمذي، فيه بيان قلة الطعام في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لحاجتهم، فضلا عن أن يفيض أو يتبقى منه شيء. وقد روى الإمام البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياه. المرأة ببنتيها تريد شيئا، ما وجدت عند أم المؤمنين إلا تمرة، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وبيلي قال: حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت ابن زيد عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وهو في جامع الترمذي أيضا. قوله طاويا أي جائعا، خالية بطونهم من الطعام، مأخوذ من الطوي أو من الطوى وهو الجوع. وخمص البطن، يقال رجل طاوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. وابي ليلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية يعني الحوارة؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. والحديث في صحيح الإمام البخاري وفي جامع الترمذي أيضا. النقي قيل هو الدقيق الأبيض الخالص، ولا يكون كذلك إلا إذا نخل أكثر من مرة. وقوله إجابة ما رآه أي فضلا عن أن يكون أكله، ويشبه هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله. وقوله هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناخل جمع منخل، وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما. قوله كيف كنتم تصنعون بالشعير ما دام ليس عندكم مناخل، خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء، فإذا خبزت استعسر مضغها، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخاف ويكون أيسر. قوله كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، جاء في جامع الإمام الترمذي كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. والحديث في البخاري وفي جامع الترمذي. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قوله على خوان، الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام قد يصنع من الخشب أو نحوه. قوله ولا في سكرجة، السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ونحوه. قوله ولا خبز له مرقق، المرقق هو الملين المحسن الناعم. قوله على هذه السفر، كنا نأكل على هذه السفر، السفر قد تكون قطعة من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام. وهديه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب كسائر الأبواب وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على شيء مرتفع خوان فيه شيء من الترفه، بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة فيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط على الأرض. والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها. وقد تقدم قول قتادة كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع، أي عنده شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، وأنس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
1: بالخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية
2: زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق.

0: آمنة، السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها،
1: صلى الله عليه.
0: فحملته برعاية.

مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا، ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل. البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى فتح باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها. والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره.

0: يا من يحب الله.
1: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بكم متابعين الكرام، مستمعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة التي نستقبل فيها اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم في أمور الشريعة وأمور الدين والحياة، لنعرضها على أهل العلم حتى نعبد الله تعالى على بصيرة ويقين. ويسعدنا أيضا أن نرحب بمستمعين عبر الإذاعات المرتبطة معنا في هذه الساعة، إذاعة إشراق بدوعن، وكذلك إذاعة البث التعليمي بعتق، وكذلك إذاعة النور بالحامي. كما نرحب أيضا بمستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالشحر، وبكل متابع ومستمع لنا في هذه اللحظات المباركة. وبداية البدء، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سالم بن أحمد الخطيب، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله.
0: طبعا دكتور سالم، نحن في آخر يوم من أيام شهر ربيع الأول.
1: نعم.
0: وربما البعض يعني يظن أن مجرد الاحتفال بالمولد النبوي وبشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم آني ووقتي، فإذا من قضى شهر ربيع الأول يعني ما عاد يكون هناك له تعهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي نصيحتكم، ماذا تقولون ونحن في ختام هذا الشهر المبارك؟
1: نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على ما طرحت من السؤال، في سؤال جوابه متعلق للسؤال الماضي، وهو السؤال الماضي جاء سؤال في ميراث الجد والإخوة، وحينها أنا لم أحسن الجواب، وأنا الآن أقول الجواب بعد المراجعة، أعيد أن أقول الجواب للسؤال السابق، وهو في ميراث الجد والإخوة. وقد ذكرنا كلام الصحابة في هذا، أنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي بين الجد والإخوة. لو كان يقول قائل منهم سلوني عن عضلكم ولا تسلوني عن الجد والإخوة، ولكن كما ذكر سابقا بأن هذا كان قبل التأليف، أما اليوم مع وجود التأليف وتحرر المسائل فلا يحتاج إلى جراثيم جهنم ولا شيء من هذا. وعموما المسألة اختلف الصحابة فيها على قولين، وأجمعوا على أنه لا يوجد قول ثالث. إذن قولين فقط للصحابة، في قول بأن الجد هو يحجب الأخوة، والأخوة لا يرثون من بعد الجد شيء، وهذا رأي الحنفية ورأي أكثر العلماء وجمهور العلماء وأكثر الصحابة، على أن هناك تفصيل، تارة يكون هذا لهذا التفصيل الذي سأذكره إن شاء الله تعالى، تارة يكون للجد والإخوة يوجد معهم ذو فرض، وتارة لا يوجد معهم ذو فرض. ذو فرض يعني حد من الورثة الذين هم من أهل الفروض، مثل الزوجة، مثل البنت، مثل الأم، هؤلاء هم أهل الفروض. في الحال الأولى إذا لم يوجد إلا هم، يعني جد وإخوة، لا يوجد أحد من أهل الفروض، فهم قالوا بأنه يكون يعطى الجد الأحظ، يعني الأحسن والأكثر نصيبا، من أمرين، إما ثلث جميع المال أو المقاسمة، ويعد كذكر، يعد هذا الجد كأنه أخ من الإخوة، فهذا نسميه الآن نعطيه الخيار بين أحد أمرين، يعني ما هو الخيار وإنما هو الأحظ، بين هذا بين كون نعطيه ثلث جميع المال أو المقاسمة، تارة يكون ثلث جميع المال أحسن له، تارة تكون المقاسمة أحسن له، وتارة يستوي الحالين. فالأمر الأول وهو أن المقاسمة تكون خير له إذا كان معه أقل من مثليه، معه مثليه يعني ذكرين أو ذكر وامرأتين من الإخوة، إذا كان معه ذكر واحد فقط المقاسمة خير له، لأنه سيأخذ نصف التركة. لو كان واحد أخ وجد، الجد سيأخذ النصف والأخ سيأخذ النصف، لو أعطيناه الثلث بيحصل الثلث والأخ بيأخذ الثلثين، نحن نراعي الأحظ له. فإذا كان معه أخ وأخت لا تزال المقاسمة أفضل له، لأنه سيحسب كأنثيين، كذكر يعطى نصيب الأنثيين، وتكون المقاسمة أو ثلث جميع المال إذا كان معه مثله، يعني ذكرين أو أربع مثلا من الأخوات أو أخ وأختين، إذا كان معه مثله يستوي أن نعطيه ثلث جميع المال أو نجعل له المقاسمة. والحال الذي بعد هذا أنه يكون المقاسم يكون ثلث جميع المال خير له، وذلك إذا تعدد الإخوة وصار مجموعهم أكثر من مثليه، كانوا مثلا ثلاثة ذكور من الإخوة وهو واحد بنعطيه الثلث، والباقي الثلثين هذلا يتقاسمون الثلاثة من الإخوة. هذا التفصيل فيما يتعلق بالسؤال هو الذي جاء نفسه، وكان يسأل عن جد وإخوة فقط، ولم يتكلم على أنه عندهم معهم ذو فرض، لأنه لو تكلمنا على المسألة بيطيل الكلام فيها، ويمكن الرجوع إلى الكتب المتخصصة ومثل تكملة زبدة الحديث، أو الرجوع إلى دور الإفتاء للفتوى حينما تكون في مسألة متعلق بالجد الإخوة أو نحو ذلك، والله أعلم. نعود إلى الجواب على هذا. كما ذكرت أنه هذا الاغتنام لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة شمائله والاتعاظ بما نسمع في المجالس، أنه هذا لا ينقطع مفروض بعد ربيع الأول، وكما هو مشاهد فيما يفعله الحمار يتنقل في عدد من المساجد ليذكر بسيرة النبي محمد، وأيضا من أهم الأشياء أيضا الوعظ الذي يحتاجه الناس ويفتقرون إليه. لو الناس يهتمون بالوعظ الذي يلقى في هذه المجالس والجلسات التي هي الموالد، لو حتى خرجوا فيها بالعشر كما قال صاحب الزبهد، فعمل ولو بالعشر يعني في المندوبات، فعمل وعمل واجبات ولابد من الاتيان بها كلها، والمحرمات يجب أن تتجنب كلها، فعمل ولو بالعشر يعني في المطلوبات شرعا زائد على الواجبات وترك المحرمات، فعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج من نور العلم من ظلماته. وهذا فيه فائدة الوعظ، يعطي زيادة في الإيمان وزيادة في الطاعة وزيادة في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يذكرون به من أمور الخير، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تحقيقا لإيمانهم بالله تبارك وتعالى، يعطيهم الطمانينة ويوصلهم الطمانينة بالله تبارك وتعالى. لذا تجد الناس في ربيع أول أكثر قربا وتمسكا بالإسلام منها في يعني قصدي بالطاعات، هم السلام الحمد لله ماشي فيهم تمسكا بالطاعات بسبب مثل هذه المجالس التي يذكر فيها بطاعة الله تبارك وتعالى ويحذر فيها عن معصية الله. ربما بعد ربيع بفترة تبدأ القلوب تقسو، فتحتاج إلى من يذكرها بهذا. فلابد حينما يكون هناك استماع يكون انتفاع، وذلك الانتفاع بالامتثال لما يقال في هذا، ويدخل هذا في ثناء الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذه هداية من الله سبحانه وتعالى يخبر بهذا. وقد قالوا: كلا فلا ينفع أهل الداء معرفة بكثرة الأدواء، ما لم يداووا ما بنفسهم جراء، أجل ولو داووا ألوفا في الوراء. يعني لو كان طبيب يعرف الأدوية، هذا ما يكفي يكون يعرف الأدوية، لازم يطبب علشان يحصل الشفاء. كلا فلا ينفع أهل الداء معرفة بكثرة الأدواء، بكثرة الأدواء يعني الأدوية، ما لم يداووا ما بنفسهم جراء، أجل ولو داووا ألوفا في الوراء. يكون يداوي غيره ولا يداوي نفسه، هذا ما بيفيد. فإذا الخلاصة أن الاستماع إلى ما تبقى في هذا الشهر من شهر ربيع، خصوصا مثل هذه اليوم تعتبر كالختام للموالد الكبيرة والموالد الموسمية، هذه الليلة فيستمع الإنسان للوعظ الذي قال له، ويمتثل على الأقل إذا من الطاعات غير الواجب وغير المحرم، على الأقل يأخذ بذلك العشر، فيظهر عليه نور العلم ونور الإسلام ونور الطاعة تظهر عليه. وهذه الطاعة مباشرة الاستمرار عليه، وخصوصا فيما يتعلق بالذكر وتلاوة القرآن، بسرعة يظهر أثرها على القلب بل وعلى وجه الإنسان. شوف الإنسان هذا حتى ما شفت يذكر الله، أنت تعرف بأن هذا من الذين يذكرون الله كثيرا، أو هذا من الغافلين. بركة العبادة ذاتها يظهر أثرها سريعا، أكثر العبادة التي هي معنى الذكر وما يدخل في ذلك أسرع تأثيرا في القلب وفي الوجه أكثر مثلا من طلب العلم، مع أن طلب العلم قد يكون في بعض أحواله أفضل، لكن طلب العلم مدى على يعني تأثيره على المدى الطويل، لكن الطاعات والصلاة وهذه نفعها على المدى السريع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاك الله خير الشيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس المباركة وأن يديم لنا الطاعة حتى نستقيم إن شاء الله تعالى ونحرص على حضور هذه المجالس طيلة أعمارنا. طبعا وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة عبر تطبيق الواتساب، لكن قبل أن نبدأ بهذه الأسئلة نحب أن نذكر الأخوة المتابعين لنا عبر إذاعة وقناة نور الإيمان وكذلك عبر الإذاعات المشاركة معنا في هذه الساعة بأرقام التواصل، رقم التواصل بالثابت 414-111، أو يمكنكم إرسال الرسائل عبر تطبيق الواتساب الرقم 77-118-0577. شيخ سالم، وصلت لدينا مجموعة من الأسئلة عبر تطبيق الواتساب. هذا سائل يسأل يقول: عندنا شخص يريد أن يسافر إلى جدة ولا يريد أن يذهب بالباصات العامة، يقول لأن السواقين يتساهلون في أمر الصلاة خصوصا صلاة الفجر كما حصل له سابقا، لكن الطائرات لا توجد إلا صباح الجمعة، فهل يجوز له أن يسافر بالطائرة صباح الجمعة بعد الفجر لأجل ما ذكر من أمر الباصات، علما بأن السفر بالطائرة غالبا سيؤدي إلى فوات الجمعة؟
1: نعم، هو بالنسبة للسفر لا يجوز السفر من بعد طلوع من بعد الفجر إلى الزوال وما بعد الزوال من باب أولى إلى أن يأتي بهذه الفريضة، وإن كان له غرضه بذلك أنه يحصل الصلوات التي يتساءل فيها أصحاب الباص، لأنه هذا تفويت حقيقي، أنه بيفوت على نفسه الصلاة الجمعة، وأما التفويت على الباص ربما يتيسر له، فلا يترك يعني لا يقع في المتيقن خوفا وهربا من المظنون، فواته هناك مظنون حتى ولو تحقق، قال هو متحقق لكن هذا أمر مستقبلي، ربما يأتي سائق غير هذا، يعني حتى مهما الإنسان جازم لشيء مستقبل يكون هذا جسمه لا يصل إلى درجة اليقين، لأنه قد يحدث الله أمرا غير هذا الأمر الذي هو كان يعتاده. فإذن الخلاصة لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة إذا كان بيؤدي هذا إلى تفويت الجمعة عليه، وإن كان ذلك هربا من ترك الصلاة عبر الباصات، فهو كان عليه أن يبذل وقته يبذل جهده فيخبر صاحب الباص أنه يريد أن يصلي في هذا المكان، فإن استجاب حصل المطلوب، وإن لم يستجب قد عذر ويصلي على الكرسي ومعذور في هذا وعليه القضاء، والله أعلم.
0: لكن شخصياً بالنسبة للشخص هذا لو كان ساكن في تريم مثلا، لو خرج من تريم قبل أن يصل للمطار يعتبر مسافر، هذا لو يعني خرج من تريم قبل الفجر.
1: نعم صحيح، هذا إذا خرج من تريم قبل الفجر نعم لم يجب عليه صلاة الجمعة، لكن هو السؤال كأنه فيما إذا كان بعد الفجر
0: الطائرة تتحرك بعد الفجر،
1: هو أيه لو خرج نعم فهذا حل، يعني يخرج من قبل الفجر، لو خرج من قبل الفجر
0: يعني حتى يتبين للسائل انه ما ليس السفر بالطائره، السفر حتى من
1: نعم
0: خروجه
1: من صحيح من خروجه من حدود البلد الذي هو فيها، السور اذا كانت مسوره والعمران اذا كانت غير مسوره، اذا خرج واعتبر الان مسافر لو خرج من قبل الفجر وانتظر في المطار حتى ياتي وقت الرحله، حتى لو فرضنا ان وقت الرحله الساعه 7 وهو هذا قد خرج من قبل الفجر، فهو الان اعتبر مسافر وسقطت عليه الجمعه، وهو كون سافر قبل الفجر، فإذا لابد أن يكون السفر قبل الفجر، أما إذا كان بعد الفجر هذا قد خوطب بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة يكون الخطاب بها من صلاة الفجر على مذهبنا.
0: جزاكم الله خير.
1: وقد ذكرنا تفصيل في هذه المسألة في مرة ماضية وذكرنا الخلاف فيها في المذاهب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. يسأل أيضا شيخ سالم هذا السائل يقول: لو أعطاني شخص 10,000 ريال مثلا لأشتري له حاجة، هل يجوز لي أن أستخدم المبلغ الذي أعطاني في شيء آخر تم استبداله 10,000 ريال آخر من عندي بدون أن أستأذن منه؟
1: لا طبعا لا يجوز بهذا، لأنك أنت مؤتمن على إيصال هذا على الشراء بهذا المبلغ له، فأي تصرف فيه في غير الشراء المأذون فيه يعتبر هذا حرام، الإذن كان في هذا في هذا الشيء، لكن لو كنت تظن مع وجود قرينة أنه يأذن لك في أن تتصرف فيه وتعطيه البدل، مثلا كان هذا أخاك ولا كان قريب لك يعني صديق، فهو عنده مسامح في أن تتصرف وتأتي له البدل، فإذا دلت القرينة على ذلك فهو جائز، ويكون حينئذ إذا تصرفت يكون حكم وحكم القرض، ويصير مضمون عليك، لو تلف عليك البدل لأنك أنت قد تصرفت فيه، حتى بمجرد ما تتصرف فيه وبعدين الحاجة التي جبتها أخذت، يعني الحاجة بالذي تصرفت به لنفسك، فيصير بعدين بمجرد التصرف فيه أنه صار كالقرض عليك البدل فيه، وبالنسبة من دون الإذن يعتبر حرام، ما يجوز في هذا. وكذلك أيضا هذا السؤال يذكر بسؤال آخر، وهو أنه أحيانا قد توضع أمانة عند شخص فهل يجوز لهذا الشخص أن يتصرف في هذا الشيء؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز له أن يتصرف، فإذا تصرف في هذا من دون رجوع إلى صاحب المال يعتبر هذه خيانة وتصير مضمون عليه، وهو أصلا لا يجوز، حرام عليه أن يفعل ذلك، وفوق هذا تصير مضمون عليه، حتى لو رجعها بعدين ووضع بدلها ثم سرقت عليه تصير مضمونة على هذا الوديع الذي عنده المال، لأنه قد خان في الأمانة، وهو أنه تصرف من غير إذن من صاحبها، والله أعلم.
0: يعني شخصين بعض الأحيان تحصل مثل هذه الأمور، يعطيك شخص مثلا وأنت في السوق مبلغ لشراء حاجة معينة وأنت تحتاج لهذا المبلغ الآن، هو عندك بديل عنه في البيت، يعني هل ممكن
1: لا يجوز؟
0: لا. يعني هل ممكن نقول يعني لو أنا سألته أو طلبته لرضي بذلك؟ يعني من باب علمه
1: تمام، هو بعدين إذا حصل علم الرضا أو ظن الرضا، لكنه على اعتماد على قرينة، ما هو كذا نعتمد فقط على أنفسنا، لأن النفس ترغب في هذا الشيء. أحيانا بعض الناس يغالطون أنفسهم، قال أنا داريب وبيرضى، ولو ولا بعدين ما يقوله يستحن يقول أنه عارف أنه ممكن ما يرضى، فإذا ما هو حاصل الرضا. إذا الخلاصة نعم، إن حصل يقين الرضا وذلك الذي يعبرون عنه بعلم الرضا أو ظن الرضا، ولكن هذا ظن الرضا يحتاج إلى قرينة تدل على أنه راضي بسبب اعتيادك المعاملة معه، هذه من جملة قرينة. الصداقة التي بينك وبينه هذه قرينة، القرابة التي بينك وبينه هذه قرينة، شهامة هذا الرجل
0: أيضا من القرينة، أنه لو حصل لي مثل ذلك أنا لرضيت بذلك لو حصل.
1: لا، ما أنت ربما شخص كريم، أنت شخص عندك مال مقتدر، وهو شخص هذا شديد في ماله، فلابد لا من تظهر قرين لك أن هذا الشخص بخصوصه لو علم بحالك أنك بتتصرف في هذا المال أنه مسامح فيه طالما أنك ستأتي له بالبدل. وكثير من الناس ربما يتصرفون في مال الناس وبعدين على نية البدل، وبعدين يتساهلون فيها وتعدي أيام وأشهر ربما ولم يرجع ذلك المال. فين حقك؟ أنا شو نحتاج له ذاك الوقت واشتريت بحاجة، خلاص هات لي حاجة، طيب أنا بجيبها لك، ويستمر على ذلك ومواطلة إلى أن ييأس هذا من المطالبة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. كذلك أيضا يسأل الشخص هذا سؤال ثالث، يقول لو كان شخص على رجله جبيرة ومنعه الطبيب حتى من غسل ما حواليها ومن مسحها حتى لا يصل الماء إلى مكان الجرح فيكبر ذلك الجرح، فما الواجب في حقه هنا؟ وهل عليه قضاء؟ وهل يأتي هنا قول الإمام النووي بعدم وجود القضاء؟
1: هذا جاء في المرة الماضية تجاوزه.
0: في سؤال أيضا ما أدري، قال باقي سؤال، هل جاء المرة إذا كان في مسجد تقسيم وتوزيع
1: لا هذا ما جاء.
0: إذا كان في مسجد يقول تقسيم وتوزيع بسكويت مثلا في مولد وتبقى منه شيء بعد المولد، هل يجوز أن نأخذ المتبقي إلى الدار للعيال؟
1: عفوا مرة أخرى،
0: يقول إذا كان في مسجد تقسيم وتوزيع بسكويت مثلا في مولد وتبقى منه شيء بعد المولد،
1: تمام،
0: هل يجوز أن نأخذ المتبقي إلى الدار للعيال ما زاد فيها من هذا
1: للبيت يأخذ تمام؟ الجواب والله أعلم أنه هذا فيه تفصيل. تارة يكون الذي جلب هذا البسكويت للمسجد هو شخص متبرع فيوزع هذا البسكويت على موجب طلبه، إذا كان مناسبة مولد، مناسبة ختم، مناسبة حزب، يوزع عليهم، ثم الزايد هذا يعود إلى شخص المتبرع، لأنه أعطاه بقيد أن يصرف في المولد، أن يصرف في الحزب، أن يصرف في الشيء الفلاني، فالزايد يعود إليه. وهنا سيأتي بعدين القرينة على جواز التصرف له. فإذا كان يتيقن أو يظن أن هذا الشخص يسامح في الزائد بأنه لو أخذه لنفسه وإلى أولاده للبيت أنه لا يمانع في ذلك، لكن هذا لابد من أن يتحقق أو تدل قرينة تدل على توصل إلى ظن الرضا أن هذا المتبرع يسمح لهذا القائم على المسجد أن يأخذ الزائد هذا إلى بيته ويوزع على أولاده ويوزع على أي حد، فيجوز ذلك اعتمادا على القرينة التي تدل على ظن الرضا، أو من باب أولى إذا كان عنده يقين الرضا أن هذا الشخص يسمح به، وإلا الحقيقة أنه ما يزيد عنه هو يعود إلى صاحبه. ونفس الكلام هذا يأتي لو كان شخص تبرع بمال لعلاج إنسان، ما يزيد من هذا المال بعد العلاج يجب أن يعود إلى المتبرع، لأنه أعطاك هو بقيد أنك تصرفه في العلاج، فما يزيد عن حاجة العلاج يجب أن يعود إليه، إلا إذا كان يسامح به بحيث أنه دلت قرينة على مسامحة به فيمكنك أن تأخذه به. هذا الاحتمال الأول، أن يكون متبرع هو شخص، وقد يكون هذا البسكويت هو من مال المسجد من غلة المسجد، فحينئذ الزائد لا يجوز للقائم على المسجد ولا لغيره أن يأخذه لأولاده للبيت، وإنما يبقى هذا للمسجد لمرات قادمة يتصرف فيها داخل المسجد أو يباع إن أمكن بيعه، لأن التصرف في مال المسجد ينزل منزلة مال اليتيم، إن كانت في مصلحة في بيعه يعني الزائد هذا المصلحة في بيعه يبيعه، أو مصلحة أنه يوزعه مرة ثانية في حزب مثلا أو في ترتيب أصغر ويوزع لهم الباقي يجوز، لكن لا يأخذ منه للبيت. قلنا أنه ما يجوز أن يأخذ للبيت إلا إذا كان هذا شخص متبرع بهذا البسكويت وكان يظن أنه يسامح في هذا الزايد لمن أخذه، فحينئذ يمكن أن يأخذه إلى بيته والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. أيضا ربما سؤال يتبادر للذهن متعلق بهذا، البعض يأخذ زائد على نصيب الذي يوزع عادة للناس بحجة أنه يأخذ بركة لأهله في بيته. ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال معنا الأخ عمر بسعيد. تفضل الأخ عمر بسعيد من الشحر، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قبل أن أطرح السؤال يا أستاذ سالم دكتور شيخ دكتور سالم، أولا أقدم شكري وتقديري لك يا دكتور سالم على بحثك وردك على السؤال اللي طرحناه في الأسبوع الماضي حول الجد والأخوان، يعني كان الآن واضح جدا، وأشكرك على بحثك وأشكرك على توضيحك. السؤال يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني من أحيا سنتي أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. النبي يعني وضع لنا سنن لا يعدها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، والطاعة والمحبة تأتي بالمعرفة. الآن نحن نتكلم عن بعض السنن الصلوات المسنونة، يعني بغينا توضحنا مثل صلاة الضحى. هذا صلاة الضحى نسمع بها، صلاة الضحى هذا متى بدايتها ومتى تنتهي، متى تبدأ وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي، وكم ركعات، وكيف نصليها، ركعتين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أربع، وما فضيلتها، وما علاقة صلاة الأوابين بصلاة الضحى؟ يعني إيش هي صلاة الأوابين؟ نحن نسمع لكن لا بد نحن نوضح، لأن كيف نحن نحب النبي، نحب النبي إذا قمنا بمعرفة السنن اللي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا بها، هذا محبة النبي. يعني نقول محبة النبي ونحن تاركين، نحن مقصرين في سنن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الأوابين إيش هي؟ متى وقتها وكم ركعات ومتى تصلي؟ هذا السؤالين اللي معي، وشكرا. واضح يا أستاذ؟
0: واضح واضح. نعم
2: الله يعطيكم العافية والصحة وشكرا.
0: جزاكم الله خير. طبعا الشيخ سالم قبل أن نتطرق لسؤال الأخ عمر بسعيد من الشحر، ممكن تجيب على هذه الجزئية؟ يعني بعض الأحيان يقسم في بعض المجالس شيء من الذواق فيأخذ الواحد زائد على نصيبه بحجة أنه سيأخذه بركة لأهل بيته، هل يجوز له ذا؟

0: طبعا. وربما أيضا يتظاهر يعني يتعذر ويقول إن الخير واجد الحمد لله.
1: أيوة. طبعا لا يجوز، وإن كان الخير واجد كما يقول لا يمكن أن يؤخذ من هذا، وهو الذي يسبب السرقات والتساهل في الأموال إلا ماذا؟ إن الواحد بغى بيجيب له بيجيب لأولاده، مثل ما يحصل الآن في مناسبات كبيرة فيها إطعام غداء مثلا، فيجي بعض الناس إنه بيأخذ بغينا بركة من دار المصطفى، بغينا بركة من المكان الفلاني، فهذا يأخذ بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا ليس بحل من النهبة، يعني ليس من النهبة، يعني أنه ليس أحل من الغصب، هو يعتبر غصب، يأخذ شيء ليس من حقه، وإن كان يريد أن يكون بركة فمعاد يكون بركة، البركة في تركه ليس في أخذه، يكون هذا يتحول بعدين من أن يكون بركة يخاف أن يكون بعدين سم، ويكون هذا ضرر، ويكون هذا ولا شك أنه في مخاطبة به عليه يوم القيامة. حتى الذين يسرقون ربما نياتهم صالحة، أنه بغى شيء لأولاده، ما عنده شيء، بغى الناس معهم زيادات دراجات وأشياء، وهذا أولاده ما شمعوه فيسرق من أجل أن يعطي أولاده، فهذا كله يجر إلى ما هو أكبر بعد ذلك، وهذا من التساهل. التساهل في الشيء الصغير اليوم يؤدي إلى تساهل في شيء كبير في المستقبل، حتى لو فرضنا أنه ما بيؤدي إلى تساهل هذا حرام، ولا يجوز له أن يأخذ شيء على الحق الذي معه. فأحيانا ربما الموزع يخطئ، جاء أول عطاء هذا ثم بعدين ظن أنه ما عطاء يعطيه ثاني مرة، لا يجوز أن يأخذه، يرده، يقول أنا معي حقي. إلا لو فرضنا أن هذا بيت إنسان وأنه صاحب البيت أنه يسامح بهذا، هذه مسألة أخرى، لكن حق المساجد هذا وينتبه هذا أيضا الموزع، ربما هذا صاحبه وبيبسط معه ولا بيعطيه، أو مثلا طلب للمرة الثانية ما يعطيه، أنت دورك موزع لست مالك. وأيضا هم الموزعون أنفسهم قد يتساهلون في هذا الشيء، يأخذونهم على أنهم متطوعون يقومون بهذه الأشياء، على ما جرى العرف أن أصحاب الحافة يقومون بهذا على سبيل التطوع، فيقومون بعد ذلك الزايد هذا يأخذونه لأنفسهم، هذا لا يجوز. إذا كان ولا بد على حسب ما جرت به العادة، يأخذون ما جرت به العادة المضطردة في زمان الواقف أو الموزع هذا إذا علم بها، لأنهم قالوا أنها تنزل منزلة شرطه. فالأحسن في مثل هذا الحال أنك تتورع قدر الإمكان، لا تأخذ إلا حقك فقط، خذ الذي لك، لا تقول أنا بعدين بتولد أعذار لنفسك، أنا أصلا موزع، أنا مش أنت متبرع، أنت الآن لما يجي لنا فلان هذا هو متبرع بالتوزيع، كيف أخذته وأنت تقول متبرع؟ عادك تأخذ لك عدة أقسام، هو قسم واحد زايد فقط، إنما عدة أقسام زايدة، فهذا يحول من أن تكون كنت في طاعة إلى أن تتحول إلى أنك تكون في معصية ومطالبة عليك في مثل هذا الشيء. وكما ذكرنا قبل قليل أن مال المساجد هذه تنزل مال منزلة مال الأيتام، فكأنك تأخذ الآن تأكل مال يتيم، حتى قالك أنك تأكل أموال يتام، تقول أبدا أنا ما أكل أموال يتامة ولا قائم أنا على أموال يتيم، أنت الآن تأكل مال المسجد، فهذا حاجة بسيطة بس، وإن كان حاجة بسيطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك. إذن الخلاصة لا يمكن أن يأخذ قسما زائدا لأولاده، وسواء أعطاه الموزع عمدا أو نسيانا فيجب عليه أن يرد ذلك الشيء، وأنه إذا أخذه أنه ما يكون هذا بركة لأولاده ولا لأهله، وإنما يكون العكس والعياذ بالله. ونأكد خصوصا على ما يحصل من قبل بعض الناس أنهم يأخذون حينما تكون مناسبة عامة، يقومون يأخذون من الزائد دون الرجوع إلى أصحاب الحق، عدل أصحاب الحق ليس الموزعين، قال أنا قلت للموزع بشيل هذا، قال يخذه مهما له دخل، وما يملك إلا الموزع، لازم الرجوع إلى أصحاب الحق، عندهم الصلاحية في الإعطاء أو ليس كذلك. زد إلى أن هذا ربما يؤدي إلى ضياع الطعام، ويبقى بعض المدعوين من دون طعام، هذا يشيل وهذا يشيل بقصد البركة أو بأي قصد، أنه بقصد البركة أو بقصد السرقة كله سواء، إن كان بقصد البركة، لأن الحرام لا يصير قربة بالنية الصالحة، إنما الحرام يصير جائز عند الضرورة إلا ما اضطررتم، إذا درجة أن يحله أكل الميتة هنا الآن كانت ضرورة، إذا ما حلت له أكل الميتة فهذا ليست ضرورة، فحرام عليه الأخذ والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤال للأخ عمر بسعيدة، هو ذكرنا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني من أحيى سنتي أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، ثم قال يعني مناسب أن يكون هذه الإذاعة منبر للتذكير ببعض هذه السنن، وأشار إلى سنة صلاة الضحى، ويريد التذكير بسنة صلاة الضحى، متى وقتها، متى تبدأ ومتى يخرج وقتها، وكذلك كم عدد ركعاته، وهل يمكن أن تؤدى هذه الصلاة ركعتين ركعتين أو أربع أربع، كيف يعني كيفية أدائها، وكذلك أيضا يتساءل عن صلاة الأوابين، هل هي صلاة الضحى نفسها، أو ما العلاقة بصلاة الأوابين بصلاة الضحى؟
1: نعم، الجزئية الأولى كما

0: النواهي التي هي محرمة. هذا المقصود. يعني لو إنسان عمره ما صلى الضحى ولا فعل شيء من الطاعات التي هي مطلوبة لكنه التزم الأوامر واجتنب النواهي المحرمات، فهذا يعتبر أنه داخل في يحببهم الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الناس أنه على فرع من فروع الشريعة صارت زالت عنه محبة الله تبارك وتعالى أو محبة رسوله. لو كانت كذلك أنه هذا الذي ما يصلي صلاة الضحى ولا الذي يعمل مولد والذي هذا يعتبر هذا من أنه غير متابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكانت في ذاتها هذه حرام أو كانت واجبة فيتركها يعتبر معصية. لا، هو ليس هذا المقصود. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على الإسلام وعلى امتثال الأوامر الواجبة وعلى ترك المحرمات. لو هذا فقد حصل فهذا قد حصلت المتابعة. يعني ما تكون أنت الآن رسول الله يدعوكم للإسلام والناس يذهبون إلى الكفر، يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال واجبات أداء الصلوات وهو يخالف، هذا ما يحبه الله الذي يخالف بترك الصلوات، أو ينهى عن فعل الحرام السرقة وهو يسرق، فهذا الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. أما كونه تساهل في سنة أو نحوها هو لا يخرج عن دائرة المحبة من فضل الله تبارك وتعالى. تمام، يزداد الإنسان قربا ومحبة الله تبارك وتعالى كلما ازداد من فعل الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، يعني هذه زيادة في المحبة، حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فأنواع الطاعات التي ينبغي للإنسان أن يعملها، وخصوصا هؤلاء الصلوات التي هي صلوات التي تعتبر من الرواتب لأنها مكملة للفرائض، وكذلك أيضا الملحقة بها، وذلك الصلوات ذوات الوقت، لأن الصلوات ذوات الوقت من شأنها أن تكون أفضل من الصلوات التي ذات الأسباب، وإن كان بعض ذات الأسباب هي أفضل من ذات الوقت، مثلا صلاة الكسوف أفضل من صلاة الضحى وهي ذات وقت، لكن مثلا سنة التحية ولا غيرها قد تقدم عليها الصلوات التي هي ذات الوقت. فصلاة الضحى أفضل من تحية المسجد، صلاة الضحى ذات وقت وتحية المسجد ذا سبب، ولكن صلاة الضحى مع أن ترك تحية المسجد فيه كراهة، ترك صلاة الضحى والله أعلم لا كراهة فيها. فإذا ليس الضابط أنه حينما يكون هذا مكروه تركه يكون أفضل وهذا فعله، ولا أنه هذا ذا وقت ولا لا، أنه في أحيانا، لكن هذه قرائن تعطي أنه ذات الوقت أنها تكون أفضل من غيرها في العادة والله أعلم. على كل الأحوال أن صلاة الضحى هذه صلاة الأوابين الرجاعين العباد، هذه صلاة الضحى، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أنه قال يا ابن آدم صلي لي أربعا قبل أول النهار أكفيك آخره، أربع ركعات يصليها الإنسان أول النهار يكفل الله سبحانه وتعالى آخره، بمعنى قالوا أنه لا يصيبه أمر مفجع ولا يصيبه أمر حزن ولا قلق، إن كان هو خايف فأمان له أن يصلي أربع ركعات من الضحى، إن كان معه مسافر يخاف عليه من الطريق أو بيت يخاف عليه من الأمطار ينهدم أو نحو ذلك فهي صلاة الضحى. هذه اعتبرها على الأقل إلا كون هذه حفظ، معادها فقط أن فيها ثواب، كيف المفروض أن نحرص على الثواب أيضا، لكن أقل مراتبها أنك تعتبر أن أربع ركعات من صلاة الضحى هذه تعتبر أمان لك وأمان لأولادك وأمان لتحب، ما بيجي لك خبر يفجعك أبدا إن شاء الله تعالى ما دامك أنت تصلي أربع ركعات أول النهار، أقيم لي أربع أول النهار أكفك آخره أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى هي نفسها صلاة الأوابين، وفي صلاة أخرى تسمى صلاة الأوابين وهي صلاة أقلها ركعتين وأكثرها 20 صلاة أوابين بين المغرب والعشاء، لأن هذا وقت غفلة، فتكون هناك صلاة هي اسمها صلاة الأوابين، فتلك صلاة الأوابين وهذه صلاة الأوابين وصلاة الضحى، فصلاة الضحى لها اسمين، صلاة الضحى ولها صلاة أوابين، وبعضهم أيضا يجعل صلاة الضحى هي الإشراق، فصار يمكن نقول لها ثلاثة أسماء، صلاة الإشراق، صلاة الضحى، صلاة الأوابين، وهو خلاف هل هي صلاة الضحى هي نفسها الإشراق أو لا، هو خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي، والرملي اختلف الكلام، مرة قال كذا ومرة قال كذا على حسب النقل عنه. فصلاة الضحى أقلها ركعتين، ويمكن نصليها ركعتين ركعتين أو يصلها جميعا، يعني يصلي الثمان مع بعض، وهي أقلها يعني أكثرها وأفضلها ثمان عند العلامة الرملي، هو الأكمل فيها والأكثر أن تكون ثمان لا يزاد عليها، والعلامة ابن حجر قال لا بل أكثرها 12، وأفضلها ثمان، لأن الزايد عن هذا محل خلاف فيه، هل يعتبر من الضحى أو لا يعتبر من الضحى. فإذا صلى الإنسان ثمان هذا كافي، صلي ثمان من الضحى، إن شاء يصليها ركعتين ركعتين، وإن شاء يصليها أربع أربع، وإن شاء يصليها ثمان مع بعض. ولكن كما جاء في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا في رواية والنهار، يعني حتى النهار أيضا مثنى مثنى، لما يصليها ركعتين من صلاة الضحى ركعتين ركعتين يكون هذا أفضل. هذه هي صلاة الضحى، وقد عرفنا فضلها وأنها أيضا تقوم مقام الصدقة عن كل عضو وكل مفصل في الإنسان، كما جاء بذلك الحديث، قالوا يجزو عن ذلك ركعتين من صلاة الضحى، والله أعلم.
1: وإذا أراد أن يوصلها مثلا أربع أو ست أو ثمان تكون بتشهد واحد؟
0: أيوة، إذا كان يصلها يمكنه بتشهدين، ويمكن يكون بتشهد واحدة، بيصليها أربع بيصليها ست بيصليها ثمان، يمكن أن نصليها أو بأكثر حتى من تشهدين، كل بعد ركعتين، ليكون تشهد بعد كل ركعة لأنه هذا غير مألوف. لكن بيصلي بيعمل كل بعد ركعتين بيعمل تشهد، أو بيعمل تشهدين فقط في الثمان كلها، تشهد أول مثلا في الأربع الأولى وبعدين التشهد الثاني في الأربع الثانية، لا بأس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الشيخ سالم هذا سائل أيضا يسأل، يقول علي كفارات أيمان وأنا مغترب، فهل يصح أن أؤكل أحد وأرسل إليه القيمة إلى بلادي وينزلها عني؟
0: نعم، لأنه هذه كفارة الأيمان لا تختص بمكان، لا تختص بالحرم ولا تختص بمكان الشخص الذي فيه، فيمكن أن يوكل شخصا يخرج كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هي معروفة أنها أولا مخيرة بين ثلاثة أشياء، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، خيار أي الذي ترغب فيه افعله. فإذا عجز عن هذه الثلاثة على صيام ثلاثة أيام، وثلاثة أيام هذه يمكن تكون متوالية ويمكن أن تكون متفرقة، ولكن متوالية أفضل. ويعتقد أكثر الناس أو نقول كثير من الناس يعتقد أنه مباشرة عليه إذا حلف كفارة يمين وحنث فيها أن يكون عليه صيام ثلاثة أيام، هذا صيام ثلاثة أيام مرحلة فيما بعد. فالآن الموجود إما إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين ليس معناه ضيافتهم ولا تعطيهم أكل مطبوخ، لا، بل على مذهبنا لابد أن تعطيهم مد من الطعام، من الطعام بر أو أرز، يعطي عن لكل واحد، ما يصح أنك تعطي عشرة مداد لواحد، لا، تبحث عن عشرة أشخاص من الفقراء والمساكين، ليس أي حد، لازم فقير أو مسكين، غارم لا، قال عليه ديون، وإن كان إذا لم يكن من الفقراء والمساكين ما يصح أنك تعطيه، هذه الفقراء والمساكين فقط. في بعض الناس هذه ما ينتبه له المسألة ويظن أنها مثل الزكاة، الزكاة هذيك لها مصارف أوسع، أما الكفارة هذه للفقراء والمساكين لكن فقط، لا يعطى الغارمون فيها إذا لم يكونوا من الفقراء أو المساكين. وقال هو غني بس عليه ديون، بنعطيه منها؟ لا ما نعطيه، نعطيها إلى عشرة أشخاص، عشرة أشخاص، يعني لو كانت أسرة وفيهم هذيلا فقراء ومساكين يمكن تعطيها هذه الأسرة وتقول وزعوها فيما بينكم، هذه كفارة يمين، وزعوها على عشرة، لازم يكون على عشرة، ما يصح أن يكون أقل، يعني بتعطي هذه الأسرة خمسة وبتعطي الأسرة الثانية خمسة لأن عددهم هؤلاء خمسة وهؤلاء خمسة، فهذا يجوز، لأنه هذا مقصود الشرع أنه يريد أن يمنعك من يعني ليكون هذا وقاية لك عن اتخاذ اليمين حتى لا تتساهل في اليمين. شوفك إذا حنثت في هذا ما هو بتعطي واحد، عليك تبحث عن عشرة أشخاص هم من الفقراء أو المساكين، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، يعطى هذا شيء كسوة وإن كانت بنوع شميز مثلا ورداء وصارون، هذه إذا مثل هذه عشرة أنواع أعطاء الفقراء والمساكين ولو كانت مستخدمة لا بأس، هذا أيضا يقوم مقام الكسوة. إذا عجز عن هذا كله يرجع بعدين إلى صيام ثلاثة أيام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا هذا سائل يسأل عن طريق الواتساب، يقول من هن النساء التي يحرم الجمع بينهن في الزواج؟
0: أي النساء اللواتي يحرم الجمع بينهن، أنه كل امرأتين بينهما قرابة، يعني كل امرأتين حرم نكاح إحداهما للأخرى بتقدير، يعني بنسب أو رضاع، خرج بذلك المظاهرة، يعني كل امرأتين لو قدرنا أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم أن يتزوجها إذا كان الارتباط بينهم لأجل نسب أو لأجل رضاع، بخلاف ما لو كان لأجل المظاهرة، فيصح أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها المرأة، لأن هذا لو قدرنا أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التناكح بينهما، لكن هذا سببه المصاهرة. هذا الآن الذي يكون عندنا هي من هي هي المرأة التي المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، هؤلاء الأربعة هو الذي يحرم الجمع بينهن. لا يمكن الإنسان أن يتزوج المرأة وأختها ولا يتزوج المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ولا المرأة وبنت أختها ولا المرأة وبنت أخيها، هذا هؤلاء الذين يحرم الجمع بينهن. كل امرأتين لو قدرنا كل امرأتين بينهم نسب أو رضاع، نقدر هكذا كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، هذا يحرم الجمع بينهما. أما امرأتان بينهما مصاهرة، لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، هذه لا يحرم الجمع لأنه هذا المصاهرة. فقلنا بأنه يجوز أن يجمع الإنسان بين المرأة وزوجة ابنها، وإن كانت لو قدرنا أحدهما ذكرا والأخرى أنثى يحرم التناكح بينهما، لأنه هذا ليس سببه النسب ولا الرضاع. إذا كان سببه النسب أو الرضاع هذا هو الذي يحرم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل يقول لو مثلا رجل وقع نسأل الله العافية والسلامة في الزنا فأنجب بنتا، في الشريعة هذه البنت ليست بنته لا تنسب له، يقول هل يجوز له أن يتزوجها؟
0: هو هذه البنت أولا ينظر هل هي ولدت على فراش زوجية، يعني أمها كانت متزوجة، إذا كانت الأم متزوجة فهي منسوبة للأب الذي هو زوج المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا تنتفي عن من ولدت على فراش زوجية إلا إذا نفاها باللعان، إذا نفاها باللعان أربعة أيمان بالله أنها هذه المرأة قد فعلت الحرام، أنها زانية وأن تلك البنت ليس منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حينئذ ينتفي نسبه عن هذه البنت ولا تلحقه. بالنسبة للزاني نفسه إذا زنا بالأم، فهذه البنت المخلوقة من مناء الزنا يكره الزواج بها كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، لسببين: أولا لكونها بنت زنا، الأمر الثاني لكونها بنته، يعني كونها مخلوقة من ماء، هذا لا يعتبر أنها بنته، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الكريمة هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعل هناك اعتبار من النسب والصهر، أما هذا حرام فما له أي اعتبار مع الزنا في إثبات النسب، فما الزنا يعتبر كالعدم، فيجوز له مع الكراهة التنزيهية أنه يتزوج هذه البنت المخلوقة من ماء الزنا. وقلنا سبب الكراهة أولا لكون هذا بنت زنا حتى لو ما كانت بنته، الأمر الثاني كونها مخلوقة من ماء الزنا، ما يقول لأنها بنت من الزنا، ما يقال هكذا، وإنما يقال له لكونها مخلوقة من ماء الزنا، لوجود خلاف بعض العلماء أنه يقول لا ما يجوز لأنها مخلوقة من ماء الزنا، على مذهبنا الشافعي أنه ما يصح لأنه لا اعتبار ولا حرمة ولا حرمة لماء الزنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذه امرأة تسأل تقول في وحدة تسأل ما حكم تنظيف البيت ليلا بسبب أنها عليها دوام تسرح الصباح، في الوقت ما يكفي في تنظيف وترتيب البيت والأولاد وفي ترتيب وتنظيف البيت وكذلك الأولاد وأمور الزوج، يقول هل في تقول هل في كراهة أو شيء ما هو ريض أو غير عادي في؟
0: لا بأس، لا حرمة في ذلك ولا كراهة في تنظيف البيت ليلا أو نهارا، يمكنها أحسن من أن تبقي البيت من دون تكنيس، فيمكنها أن تفعل ذلك ليلا، فليس في ذلك شيء، ولم ينص الفقهاء على وجود كراهة في ذلك، كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية من باب أولى، وما يذكر ربما بعضهم أنه هذا يكون سبب للفقر ونحوه، هذا غير معتبر لأنه غير ثابت، لأنه ما يثبت الكراهة التنزيهية. فإذا الخلاصة أنه لا حرمة ولا كراهة في ذلك، يمكنها تنظف بيتها متى شاءت، وأن تنظفه خير من أن تتركه هملا هكذا ومن دون تنظيف، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كما تسأل أيضا سؤال آخر تقول الوحدة حرمة معها فلوس حق حريم يخلينها عندها تربتها لهن، السؤال تقول في بعض الأحيان تحتاج الحرمة من الفلوس اللي عندها وتأخذ منها، هل يجوز لها ولا لا؟ ولو حد من الحريم بغت فلوس تعطيها من الفلوس اللي عندها حق الحريم الثانية؟
0: أيوه تمام، هذا الجواب الأول قد ذكر. نعم. أيوه، أنه ما يجوز لها أنها تأخذ شيء من هذا المال المودع عندها، ويعتبر حرام عليها أنها تأخذ من دون إذنهن إلا إذا علمت رضاهن أو ظنت رضاهن مع وجود القرينة. الأمر الثاني كونها بتعطي أيضا الأخريات كذلك أيضا لا يجوز، لأن كل المال هذا صار مشترك بينهم واختلط، فلا يجوز أن تعطي إلا بإذن الباقيات، وربما بعد ذلك تعجز عن السداد أو تتساءل في السداد، فلا يمكن إلا بالإذن. إذن الخلاصة لا بد من وجود الإذن جميع المشتركات في المال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سؤال متعلق بسؤال سبق في حلقة اليوم، يقول منين يكون حدود العمران من خارج البلد؟ جزاكم الله خير. قال مثلا من تريم، من وين الحدود حقه؟
0: من تريم والله أعلم الذي يبدو من عند سدة يدين، لأنه هذا الذي بعدها هي مزارع ودكاكين وليس محل سكنة، فهو لم يمتد العمران بحيث أنه عمران سكنة، وإنما عمران هو دكاكين وأشياء، فمن عند سدة يدين هذا يعتبر سفر من هذه الناحية. ومن الناحية الأخرى التي هي طريق شعب النبي هود، يمكن أن نعتبره من ملعب من بعد ملعب الوحدة، ما عادش بيوت هناك، كلها بيوت إنما هي دكاكين ونحو هذا، ما هي بيوت سكنة. أو يعني هذا بالنسبة للذين ما بيعدي داخل بعدين الحد، قبل مسجد الحد، وإلا يكون المعتبر ما بعد مسجد الحد الذي بناه الإمام الحداد، يعني فيما بعده بعد المطب، بعد ما ينتهي أو قبل ما يدخل بعد الفجير، صح؟ بعد الفجير، يعني هذاك انتهى العمران في هذا الموضع، فيعتبر هذا مكان لبداية السفر، تحسب السفر من هذا المكان. إذن ملعب الوحدة هذا إذا كان بيمشي مثلا عبر مشطة مع بيدخل داخل الحد، فهذا يعتبر الآن سفر، وإذا كان بيدخل بينقطع الآن لأنه دخل داخل حدود البلد، لأنه الآن السور، وإن كان السور كان قبل ذلك، لكن السور اليوم غير مشاهد وغير مرئي، قد تهدم، فنعتبره بآخر العمران، وآخر العمران هناك بعد الفجير، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل أيضا، يقول في رجال عنده ذهب لزوجته، طرحوا الذهب في بناء البيت، والزوجة طالب لذهبها، هو ساكت، الزوجة بغته يكتب اسمها في البيت ولا يرجع الذهب.
0: أيوه، هو إذا أخذ منها ذهب على سبيل القرض الذي يلزمه أن يرد لها الذهب الذي أخذه بنفس المعيار الذي أخذه، معياره ووزنه كم جرام ومن أي معيار، هو عيار 21 عيار 18، هذا الذي يجب عليه أن يرده، وكونها تشترط عليه أن بتعطيه هذا بكون يدخلها، هو تعطيه على سبيل القرض بشرط أن يدخلها شريكة معه في البيت، هذا لا يصح، ويصير بعدين ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. لكن لو كانت لا على سبيل المعاوضة أنها ستعطي الذهب كامل في مقابل أن يعطيها جزء من البيت، فهذا إذا وافق باختياره هذا يعتبر جزء معين معلوم، أو ولو بالمشاع أعطيها ربع البيت، أعطيها خمس البيت، على حسب ما يتفقان عليه، فهذا جائز. لكن لو أعطيته إياه على سبيل القرض وبعدين ما الذي يلزمه عليه أن يرد لها ذهب، قال أنا أخذته والذهب كان نازل، وبيرد لها عملة بقيمته أو بيجيب لها ذهب بسعره ذاك، لا، أخذت منها مثلا 100 جرام من الذهب، ترد لها 100 جرام من الذهب، ارتفع سعره ولا انخفض سعره؟ لو كان سعره وصل إلى سعر التراب وهو لا يزال موجود وله قيمة، لكن لابد أن يكون له قيمة، وهو الذهب يبقى له قيمة إلى ما شاء الله أن يكون، ربما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تزال قيمة الذهب موجودة. إذن الذهب هذا إذا أخذوا منها عدد من الجرامات لابد أن يردوا لها نفس العدد من الجرامات، ارتفع سعره أو انخفض سعره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا متصل من تريم، تفضل. السلام عليكم، تفضل.
2: بسألك، البناطيل هذول اللي يلبسونها الشباب،
1: ارفع صوتك حتى يتسنى سمع صوتك.
2: البناطيل اللي يلبسونها الشباب هذه أصبحت موضة الآن، بناطيل البيضة هذه تحت القمصان اللي يلبسونها خصوصا تظهر زيادة الدراجات الدارية، يعني أحيانا يكون فيها شيء من لفت النظر، وقد يكون أحيانا فيها من التحجيم للعورة.
1: إيش طبيعة البناطيل؟ هي ضيقة ولا
2: ضيقة
0: تحت القمصان، يعني ما هي بارزة كذا؟
1: هو قال لما يركبوا في الدراجات تبان، يعني تمام في
2: يكون فيها تحجيم للعورة، ملفتة للنظر.
1: تمام، في سؤال آخر؟ في سؤال آخر. الشيخ سالم طبعا يسأل الأخ هذا من تريم على البناطيل البيضة التي تلبس تحت القمصان، وطبيعتها أنها ضيقة تحجم الجسم، يعني وهو أشار إليها أنه يلبسونها تحت القمصان بس تبان وتظهر عندما يركبوا في الدراجات.
0: تمام، أولا بنأخذ حينما يخلو عن القمصان، يعني بيلبس بنطلون، كما هو مشاهد الآن بعض الشباب بدأ يلبس البنطلونات، هذه البنطلونات أولا غير لائقة بالرجال، هي أشبه أن تكون هي بناس ما هم أصحاب الاستقامة، يمكن يكون فسقة أو يمكن تعود على الكفار، فيها نوع تشبه، وإن نستطيع أن نحكم عليه بأنه تشبه لأنه كان التشبه واضح، كنا بنقول حرام لبسها. نحن لا نتكلم على أنه لا يليق لبسها إلا ضرورة الدراسة، إذا كانت ضرورة الدراسة يلبسها، ولكن خارج الدراسة لا ينبغي له أن يلبسها. وطالما قد دخلنا في هذا الموضوع، أيضا أريد وأحب أن أذكر نفسي وإخواني ومن يسمع في جزئية، وهو أنه كثير ممن هو أصلا يلبس الكوفية ويلبس اللباس هذا، اللباس الهيئة أو لباس العلم لباس الفضل، إذا أراد أن يتصور ويضع صورته على الأيقونة في الواتس أو نحوه، يضع الصورة بلا كوفية. هذه الصورة بلا كوفية المفروض أنها كأنما فعلتها هي للضرورة التي دعت الدراسة أو حاجة السفر احتجت إلى أن تخلعها، على ما في نقولنا بأنه هذا لا بأس، لكن كونك أنت تتفاخر بها وتعدها في الأيقونة هذه سقطة، هذه ليست، وخصوصا لمن هو منتسب لعائلات عريقة على عائلات شريفة في بعلمها أو بنسبها أو نحو ذلك، هذا ما هو لايك. تجد ناس من الأخيار ومن أهل البيت ومن غير أهل البيت من هم موصوفون أهلهم بالعلم، تجد يضع صورته حينما على الأيقون، يضع صورته يرى أحسن صورة له لما يضع له صورة بلاكوفية مع القميص، يعني مع هذا الذي يسمى الجاكيت ومع الكرافتة، كأنه هذه الصورة التي كان آباء وأجداده يسرون بها. لو عرضت هذه الصورة على آباء وأجداده لربما بصقوا فيها، ما اعتبروها شيء أبدا. ونحن نذكر إلى وقت قريب كنا ما نستطيع أن نمشي أو ندخل عند كبار السن بلا كوفية، ندخل بلا كوفية أو ندخل السوق حتى بلا كوفية، ما نستطيع أن ندخل في هذا. كيف الحمد لله، وكان هذاك حتى مع وقت الاشتراك الذي هو قل فيه التذكير وقل فيه التعليم، فما بالك الآن حينما كثر التعليم وكثرة الدعوة إلى الله وانتشر الخير بين الناس، نعود إلى وضع سيء ويتصير الواحد يتفاخر به. نقول لا بأس، أنت خرجت الكوفية لحاجة السفر لحاجة الدراسة، لكن لا تتفاخر بها وتضعها على الأيقونة. عفوا هذا خروج عن السؤال، لكن دعت الحاجة إليه والشيء بالشيء يذكر. تمام. الأمر الثاني الذي هو محل السؤال، أنه هذا البنطلون إذا كان هو ليس بارز، هو ليس بارز مستور بالقميص، لا يكون في ذلك تشدد على الناس، يكون هذا فيه لا بأس، في مستور هو أصلا في حالته، وركوب على السيكل هذا أمر استثنائي ليس الأمر الأصيل عنده، طالما أنه مستور بالقميص فلا يخاطب فيه بشيء ولا يكون في تشديد، بل ربما أنه لما يلبسه هذا الذي هو ضيق، هذا مما يكون أستر العورة. هو الآن نحن نخاف من الضيق ماذا؟ أن يبرز الإليتين، وهي الإليتين الآن إذا لبسها ما لن يرى، بينما البنطلون لما يكون واسع ويركب على السيكل قد يرى من خلال البنطلون جزء من العورة، لكن لما يكون البنطلون ضيق عدل هذا ساعد على الستر، وهو ليس بارز للناس بحيث أن تظهر الإليتين. هذا الذي كنا نتكلم عليه حينما يكون في تشبه بالكفار، أو كذلك أيضا إذا كان ضيق يبرز الإليتين وظن أنه هذا يلفت النظر ينظر الناس إليه بشهوة، أيضا حرام، يكون حرام إذا يكون هذا في الجهة الذي يستعمل هذا هم الكفار. لو كان فرضنا في بلد في كفار ومسلمين، الأكثر الذي يستخدمون البنطلونات هم الكفار، قليل من المسلمين يستخدمونه، نقول بأنه هذا حرام لأن غلب استعمال الكفار له. الأمر الثاني إذا كان يحجم العورة ويثير الشهوة، التحجيم ذاته ليس كشف للعورة، ولكن إذا كان يثير الشهوة أو كان بقصد التشبه مثلا بالنساء أو نحو ذلك، هذه أمور تجعله حرام، وإن لم تجعله حرام بعدين قد يكون هذا مسقط للمروءة، حتى وإن كان ربما بعض الناس قد يعتاد وسر، لكن بهذه الطريقة أنت الذي تفعلها قد يسقط المروءة وإن لم يصل إلى درجة التحريم. خلاصة الخلاصة نقول، والذي يبدو والله أعلم، أن البنطلون إذا كان تحت القميص هذا أمر مطلوب، ولا يضر بعد ذلك كونه محجم لأنه أصلا مستور بالعورة، وحينما يظهر عند الركوب على الدراجة قد يكون هذا أيضا من ناحية أخرى هو أنفع من أن يكون واسعا، لأن الواسع هذا قد يظهر العورة، وهذا لما يكون ضيق لما يرتفع القميص يبقى البنطلون ماسك في البشرة ما يظهر، بينما لو كان البنطلون واسع إذا ارتفع القميص ربما يرتفع معه البنطلون وتكشف العورة، فربما عاد هذا أحسن من هذه الجهة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. في سائل يسأل يقول دخلت المسجد في مكان الوضوء فوجدت شخصا فاتح الجوال يتكلم مع المتصل به وهو يتوضأ، هل في ذلك شيء؟
0: مرة أخرى ما انتبه.
1: يقول دخلت إلى مكان الوضوء فوجدت الشخص الذي يتوضأ فاتح التليفون يتكلم مع المتصل وهو في أثناء الوضوء،
0: يتوضأ يعني الوضوء المعروف شرعا،
1: الوضوء المعروف شرعا. يقول هل في ذلك شيء يعني؟
0: نعم في ذلك شيء، أنه قالوا هو مستحب للسكوت، وأنه لا يزال على يقال هكذا أنه لا يزال على المتوضئ قبة من نور، فإذا تكلم ارتفعت هذه هذا لا يتكلم إلا لضرورة دعت لذلك، تعليم الجاهل أو خوف على أحد من أن يقع في محذور، هذا الذي يتكلم، مع ذلك لا ينبغي له الكلام، الكلام غير مستحب وغير مستحسن الكلام فيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك أيضا سائل يسأل عبر تطبيق الواتساب يقول بعد أداء العمرة عزمنا على السفر فطفت طواف الوداع مع الأهل فجرا ونسافر الساعة 7، لكن أحد الأقارب في مكة اتصل وعزمنا للغداء وكلف علينا فاستجبنا وأخرنا السفر إلى قبل المغرب، فهل نعيد طواف الوداع؟
0: نعم يجب عليك إعادة طواف الوداع، لأن هذا طواف الوداع آخر ما يفعله الإنسان داخل مكة سواء كان حاج أو معتمر أو غير حاج ولا معتمر، لأنه يجب على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، هذا هو المعتمد في المذهب أنه واجب على سبيل الوجوب الشرعي وليس على سبيل الندب، فإذا فات عليه يكون عليه كفارة وهي ذبح شاه يذبحها في حرم مكة، فإذا نعم يجب عليه إعادة الطواف، يكون آخر عهده بالمسجد الحرام بطوف طواف الوداع ويتحرك ولا يؤخره إلا ما يتعلق بأمور السفر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. شيخ سالم هذا السائل يسأل يقول ما حكم الصلاة في الثوب الخفيف مثل ما يسمى الإزار الذي يلبس غالبا تحت الثوب، ثوب خفيف هل يجوز أم لا؟
0: أيوه، هذا الثوب الخفيف إذا كان لو كان غير معرض للشمس هل ترى منه العورة؟ ترى منه العورة، وضابط أن ترى منه العورة أن يميز لون البشرة، هل الآن هذا لون البشرة سمراء أو بيضة أو بينهما، إذا كان يستطيع بحيث أنه في الإضاءة العادية فنقول بأنه هذا غير كافي، وأما لو كان لا لو خرج إلى الشمس أو قابل الباب عند الباب المكان الذي فيه الشمس يمكن أن ترى منه العورة فهذا لا يضر، إذن نعتبر الإضاءة العادية، يعني الآن هذه إضاءة عندنا هنا إضاءة واسعة يعني إضاءة عادية بحيث أنه يرى الشخص، لو كانت ترى العورة منه في الإضاءة العادية نقول بأنه هذا غير كافي لستر العورة، وأما إذا كان لا العورة لا ترى منه لكن إن تعرض إلى جانب فيه إضاءة وخرج إلى الشارع للشمس يرى، فنقول بأنه هذا بالنسبة لستر العورة في الصلاة، أما بالنسبة لغير الصلاة لنظر الناس فهو حرام إذا كان يظنون أنهم يطلعون على نفس العورة، إذا كان لا يتحجم العورة، تحجم العورة ما هو عورة، إنما إذا كان يرون البشرة ذاتها، فإذا هي شيء من ناحية الاكتفاء به في الصلاة، لأنه أمور الصلاة متعلقة بالتيسير، وأمور فيما يتعلق بالرؤية النظر الناس، فهذا مؤثر، كما قالوا بأن العلامة ابن حجر يقول بأن نفس السرة وركبة عورة بالنسبة للنظر وليس عورة بالنسبة للصلاة، فقد يفرقون بين الصلاة، مع أن العلامة الرملي والخطيب العلامة الخطيب كذلك أيضاً يقولون بأنها ليست عورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولكن العلامة ابن حجر يفرق بين ما إذا كانت في الصلاة وعما إذا كانت للنظر، يقول بالنسبة للنظر نفس السرة ونفس الركبة تعتبر من عورة، لكن بالنسبة للصلاة يعني لو رؤيت ركبته من دون أن يرى ما بين السرة والركبة فهذا لا يبطل الصلاة اتفاقا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل أيضا يسأل يقول كنا في سفر وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ثم وصلنا محل إقامتنا وقت العصر فهل نعيد العصر؟
0: أيوه لا خلاص قد صليتم صلاة الظهر والعصر في وقتها مجزئة صلاة مجزئة، فإذا وصلتم إلى البلد قد صليتموها حتى لو ما دخل وقت العصر، لو مثلا صلوا الظهر والعصر مثلا في بيل حبان قبل ما يصلوا إلى تريم، جاءوا من سفر وصلوا الظهر والعصر دخلوا إلى تريم عادوا لا يزال وقت الظهر ثم دخل وقت العصر بعد ذلك، هل يلزم صلاة العصر؟ لا، صلاة العصر قد وقعت في محلها أداء لهذا اليوم، فإذا لا يجب عليهم إعادة الصلاة صلاة العصر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا هذا الشخص نفس السؤال آخر يقول بعد الانتهاء من الصلاة شكيت هل صليت 4 أو 3 ماذا أفعل؟
0: إذا كان بعد الصلاة ما يأثر، لكن إذا كان حصل الشك في أثناء الصلاة يجب عليك أن تأتي بركعة زائدة، لأن الأصل الأقل ولا يمكن أن تخرج من الصلاة لو إلا أنت على يقين قد استكملت العدد الذي عليك، فإذا الشك فقط بعد الصلاة لم يضر، لكن لو تيقنت بعد الصلاة بإخبار عدد تواتر أو تذكرت أنت بعد الصلاة أنك صليت 3 يجب عليك الإعادة، الشك وحده لا يؤثر بعد الصلاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الشيخ سالم. طبعا في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ سالم على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين الكرام. كما أيضا نشكركم أحبتي المستمعين والمتابعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان وكذلك عبر الإذاعات المشتركة معنا في هذه الحلقة. ونذكركم أحبتي لمزيد الاستفادة من هذه الحلقة ستعاد إن شاء الله تعالى مساء السبت والظهر الاثنين القادمين. وفي ختام هذه الحلقة ما يسعنا إلا أن نقول لكم نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. وكذلك أيضا نختم هذه الحلقة قبل الوداع بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة: أن الله يتقبل منا ويرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بكمال حسن الخاتمة، وأن يرضى عنا وأن يرزقنا اغتنام الأوقات والأعمار على أحسن حال وأنعم بال وعفو عافية، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل نياتنا في نيات الصالحين وأعمالنا في أعمالهم ويتقبلها منا كما يتقبلها منهم. وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم على
3: يا من يحب الله.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9:30 الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Amin.

عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم القدير مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المطلع على الضمائر الذي استوى في علمه الإسرار والإجهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه المجتبى المختار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك المجتبى نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، ومن والاهم وعلى منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما

الله عباد الله، وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ألا وإن المتقين تجري ذواكرهم وتذكراتهم وأفكارهم وتصوراتهم في مجالي يحبها الله وتقرب إلى الله وتزيد الإيمان بالله والمحبة لله والخشية من الله والأدب مع الله، فتلكم هي مسارح أفكارهم وتذكراتهم وما يخطر على بالهم. ألا وإن من خرج عن التقوى لم يبالي بما يجري في ضميره وما يطرأ على شعوره وما يكون في تصوراته وتخيلاته، ألا فاتقوا الله فيما لكم فيه اختيار، فيما يجري على بالكم وما يطرق أذهانكم وما ينازل تصوراتكم في سركم وإجهاركم في خلواتكم وجلواتكم، فإن ذلك هو مادة القلب وعمل القلب، وإن الله لا ينظر إلا إلى القلوب، فانظر أين يسرح ذهنك وأين يسري تصورك وأين يسبح خيالك وما الذي يطرأ على بالك من وقت بعد وقت ولحظة بعد لحظة وساعة بعد ساعة. إن الصحة الباطنية القلبية تقتضي صفاء الخواطر وألا يطرأ على بالك إلا ما تتقرب به إلى عالم سرك ونجواك، وإلا ما تزداد به إيمانا وما تزداد به محبة وما تزداد به صدق إقبال على الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. تتذكر أنبياءه وتتذكر أصفياءه وتتذكر جهادهم واجتهادهم، ويخطر على بالك ما عانوا وما كابدوا وما صدقوا وما جاهدوا، وتتذكر الصالحين وسيرهم إلى رب العالمين، وتتذكر الدار الآخرة والمصير إلى عالم الباطنة والظاهرة، وتتذكر أحوالك عند المساءلة والوقوف بين يدي الرحمن جل جلاله، وتتذكر انتقالك من هذه الحياة، وتتذكر ضعفها وتتذكر قصرها وتتذكر فناءها. هذه خواطر الأتقياء، هذا ما يرد على بال الأنقياء، هذه مجالات أهل التقوى لله جل جلاله فيما يتذكرون وما يسترسلون فيه من فكر وتصور وتخيل. أيها المؤمن بالله جل جلاله، أيخرج شهر ربيع الأول عليك ولا زلت مريضا منحرفا في تصوراتك وتفكراتك وتخيلاتك وما يطرأ على بالك؟ اتق الله أيها المؤمن، واخرج من ذكرى ميلاد حبيب الله بميلاد نور في باطنك يمنعك أن تسترسل مع كل خاطر سوء ومع كل تصور فاسد ومع كل دناءة ومع كل انقطاع عن الله تبارك وتعالى، ليصح ويصفو باطنك بدوام الذكر لله وصفاته وآياته وعظمته والرجوع إليه والمصير إليه وذكر محمد عبده ورسوله منقذك ومرشدك وهاديك ودالك على باريك، من صبغ به عليك صبغة الاصطفاء فكنت في خير أمة، من كان سبباً في رفعة المكانة والقدر في لهذه الأمة، تذكر بروزه ووجوده، وتذكر نشأته صلى الله عليه وسلم وبعثته،
وتذكر صبره ومجاهدته، وتذكر إسراءه ومعراجه، وتذكر هجرته، وتذكر غزواته، وتذكر أقواله، وتذكر أفعاله وأحواله وهديه الكريم، وتذكر ما بلغ عن الله، وتذكر مكانته عند الإله، وتذكر ما جاء به عن الله جل جلاله. وهذا أغلب ما يطرأ على بال الأتقياء الأصفياء في مختلف أحوالهم في الليل والنهار: ذكر الله، ذكر الله وذكر حبيبه المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فيحذرون من كل ما لا يرضي الإله ولا يرضي رسوله ومصطفاه، فيبتعدون عن ذلك. أيها المؤمن، صحة باطنك وعافية ضميرك استقامة خواطرك، وأن لا تسترسل مما يطرأ في خاطرك إلا فيما يقرب وفيما يهذب وفيما يؤدب وفيما يعرف وفيما يشرف وفيما ينور وفيما يطهر. أيها المؤمن، اتق الله في سريرتك، اتق الله في باطنك، إنما يطرأ عليك حديث تحدث به نفسك يطلع عليه إلهك الذي هو أقرب قريب إليك وأقرب إليك من حبل الوريد. وإذا تمكن من باطنك اطلع عليه الملائكة من حولك والكتبة والحفظة وهم يسجلون ما فيه، فما دام لك اختيار فاصرف أفكارك وتصوراتك إلى الأدب مع الإله الغفار في السر والإجهار، وإلى ما يلزمك لتقوم بتأديته وأدائه على الوجه المطلوب، وإلى ما نهيت عنه لتحذر منه وتبتعد، وتجعل بينك وبينه واقية من خشية الله، من تعظيم الله، من إجلال الله تعالى في علاه. أيها المؤمن بالله، هذا داب الصادقين مع الله، وهو من ثمرات وآثار امتلاء القلوب واحتفالها بذكرى وجود سيدنا رسول الله وميلاده ونشأته وبعثته وهجرته وأخباره وصفاته وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يتعود الذهن الاسترسال في مجال الصفات الحسنات والمراتب الرفيعات وذكر صاحب المكانة لدى رب الأرض والسماوات، حتى يغلب على البال وعلى الفكر وعلى الذهن وعلى الخاطر أحوال الأنبياء وأحوال الأصفياء وأحوال الصلة بالإله جل وعلا. وبذلك وصف الله عباده المؤمنين عندما يخطر على بالهم معاني كلامه وكتابه جل جلاله، وعندما يخطر على بالهم ذكر صفاته العلى وأسمائه الحسنى، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وذكر سبحانه وتعالى مصرف فكر أولي الألباب بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهذه مجاري أفكارهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يذكرهم الأثر بالمؤثر، يذكرهم الكون بالمكون، يذكرهم الوجود بالموجد، يذكرهم الحادث بالمحدث، الخالق البارئ المصور جل جلاله وتعالى في علاه. تصفو ضمائرهم وتتنور بصائرهم وتتنقى سرائرهم، فتكون متنزلا لأنوار الإيمان واليقين والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة بعطايا ثمينة من ربكم تنزل على تلك القلوب التي ينظر إليها فيجدها به معلقة وعن الالتفات إلى غيره معتقة.
وفي مرضاته مطلقة. أيها المؤمنون بالله، استفيدوا من هذا الشهر الكريم وأنتم تودعون شهر ذكرى نبي الله العظيم، ذكر ميلاده وبروزه إلى هذا الوجود، وما قال عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق، فكونوا في ذلك الضياء وكونوا في ذلك النور. وهذه مجاري ما يخطر على بال الصحابة عليهم رضوان الله وسلامه. أيها المؤمنون بالله، ما غنيمة العمر إلا صفاء الفؤاد مع رب العباد واستقامة الفكرة على ما يرضى الملك الجواد. اللهم انظر إلى بصائرنا ونورها، وانظر إلى سرائرنا وطهرها، وارزقنا التذكر لما تحب أن يتذكر مع من أناب إليك ومع أولي الألباب. وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. التذكر الذي يفيد ويقرب ويرفع القدر والمراتب. اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب يا رب العالمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله يجول في بال المتقين له شؤون عظمته ولقائه والاستعداد لذلك باتباع أمره وامتثاله واجتناب زجره والبعد عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعلم بكل عبد وبما في ضميره وباله، وأشهد أن

أطهر الخلائق قلبا وأنقاهم جيبا. اللهم أجم صلواتك على عبدك المختار دائم الفكرة دائم الفكرة متواصل الأحزان الذي لا يرى إلا رائحا أو غاديا في الخير والبر والتقوى، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيلهم الأقوم الأقوى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التقوى في السر والنجوى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، إن مما يجري في البال شؤون الرجوع والتوبة إلى ذي الجلال والجود والإفضال الواحد الكبير المتعال، وإن للتوبة أولا ولها آخر، وإن من أول التوبة صدق الندم وتذكر الذنوب بحرقة وبهم وغم وإشمئزاز وهيبة وورع وحياء وخجل. هذه مبادئ التقوى، الندامة على الذنوب والخجل منها والإشمئزاز منها، وإذا قوي ذلك ورسخ نازلت أنوار محبة الله التواب قلب التائب، فينسى كل شيء ولا يذكر إلا ربه وفضله وواصله وإحسانه وطوله وجوده وكرمه. ولذلك قال بعض أهل المعرفة: التوبة أن لا تنسى ذنبك، مشيرا إلى بدايتها. وقال الآخر: التوبة أن تنسى ذنبك، مشيرا إلى نهايتها. فأما ذكرها بالندم فهو بدايتها، وأما ذكرها بالرضا بها فضلا عن التفاخر بها فهو استمرار في معصية الجبار، وهي استمرار في مخالفة القهار. وإن من يذكر ذنبا فيفرح بذكره يأثم أكثر من فعل الذنب نفسه بفرحه به بعدم حيائه من ربه. فانظروا ما يخطر على بالكم، فإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوق الرأس يخشى سقوطه عليه وهلكته، وأما المنافق فيرى الذنب كطائر وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره. وهذا فارق بين ما يجري في بال المؤمن وبال المنافق. أيها المؤمنون بالله، الندم على الذنوب والحياء من الله والإشمئزاز منها والحسرة على الوقوع فيها بداية التوبة، وإذا صدقت في ذلك وصحت منك صرت في حالة يمتلئ بها القلب بذكر الله وعظمته، فتستحي من ذكر الذنوب والمعاصي وتخجل وتتواصل مع ذكر ما يتوالى عليك من إفضاله وجزيل نواله وعظمته في كبريائه وجلاله وصفاته وأسمائه وأفعاله جل جلاله وتعالى في علاه، وتذكرك للأنبياء وللأصفياء وللصالحين وللصادقين وللأخيار وللمقربين، تذكر المحب الموالي المتمني المرافق لهم والمقتدي والمتشبه بهم. وإذا لا ولا تذكر الكفار والفجار والمنافقين والفاسقين والعصاة إلا ذكر المتبر من شؤمهم وذنوبهم وكفرهم وعصيانهم، والمتباعد عن الالتفات إليهم أو التعويل عليهم أو الولاء لأحد منهم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانظر ما يجري على بالك، وابتدئ في هذه الصلاة المقبلة عليك صلاة الجمعة، وانظر ما يخطر على بالك من أولها إلى آخرها.
فاصرف همك وهمتك ووجهتك إلى استحضار جلال الله الذي أتيت بأمره إلى بيت من بيوته تؤدي فريضة من فرائضه متبعا نبيه وعبده المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عسى أن ينظر إليك ويغفر لك ويعفو عنك، وتنصرف بسر الجمعة ونور الجمعة وبركة الجمعة وحقيقة الجمعة وخلعة الجمعة وضياء الجمعة الذي يستمر معك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وربما زاد 3 أيام كما أشار إليه حديث المغفرة، في من أتى الجمعة ولم يتخطى الرقاب ولم يلغو واستمع أنه ينصرف من الجمعة وقد غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. نور اللهم قلوبنا وطهرها، ونور اللهم بصائرنا ونقها، ونور اللهم سرائرنا وصفها. اللهم وسع مشاهدنا وصفي مواردنا، واجعلنا من المقبلين بالكلية عليك المنصرف أفكارهم إلى ما يرضيك ويقرب إليك، وإلى التذلل بين يديك، وإلى استعداد للقائك يا رب العالمين. ومن خير ما يسرح بالكم فيه ويتردد ذهنكم في معانيه صلاتكم على حبيب الله وصفوته وخيرته من بريته عبده محمد بن عبد الله، الرحمة المهدى والنعمة المسداة ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فإن أولانا به يوم القيامة أكثرنا عليه صلاة، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. ولقد قال الرحمن مبتدئا بنفسه ومثنيا بالملائكة ومؤيها

اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير عبدك الطهر الطاهر سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى الخليفة من بعده وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وأخواتها الكريمات، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين ومريم وآسيا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، اللهم انقذ المؤمنين من بلايا ما ينازل ويخامر بالهم وخواطرهم وضمائرهم مما يشذون به وينحرفون عن الطريق القويم والصراط المستقيم. اللهم خلصهم من تلك البلايا وارفع عنهم تلك الرزايا. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان واليقين والخوف منك والإقبال عليك والتذلل لعظمتك. اللهم احش قلوبهم بأنوار الإيمان واليقين التام، وادفع عنهم شر إبليس وجنده اللئام. اللهم حول أحوال المسلمين إلى خير حال. اللهم اجعل هذا الشهر الراحل عنا شاهدا لنا عندك لا شاهدا على أحد منا، وحجة لنا لا حجة على أحد منا، واغفر لنا ما كان فيه من تقصير، واقبل منا ما وفقتنا له من العمل اليسير.

حبيبك البشير النذير السراج المنير. اللهم لا فرقت بيننا وبينه ولا باعدت بيننا وبينه، اجعلنا في معيته يوم القيامة وفي دار النعيم والكرامة، وأحيي فينا سننه وسيرته وأخلاقه وشمائله، وثبتنا على دربه واسقنا من شربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كروب الأمة، واكشف الغمة، وأجل الظلمة، وادفع النقمة، وابسط بساط الرحمة، وأتم علينا النعمة، وكن لنا في كل مهمة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى خير حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، وصف لنا كل قلب وخاطر وبال. يا ذا العطاء الواسع والنوال، يا حي يا قيوم يا عظيم الإفضال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا والأمة من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

تولوا الصلاة تقاربوا تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. تسوية صفوف من إقام الصلاة، اكملوا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام، صلوا صلاة مودع، ركعتان في سواك خير من 70 ركعة بغير سواك. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشباب، الشابات، الأعزاء، الأفاضل، الأكارم في كل مكان يصله أثير هذه الإذاعة الجميلة، أهلا وسهلا بكم ومع حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامج دلوني على السوق. أنا أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة، نتناقش ونتحاور ونحاول نوصل لطبخة مناسبة لكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: وصلنا في الحلقات الماضية وتناقشنا في حاجات كثيرة جدا، يعني صعب أن أقول لكم هي كلها، ترجعوا لها. لكن الحلقة هذه اللي احنا فيها الحلقة رقم 12. بالنسبة للحلقة رقم 11 اتكلمنا عن بعض الأهداف التي يحاول الشاب المتقدم لوظيفة في المقابلة الشخصية أن يوضحها للشخص اللي بيقابله أو قدامه، يعني من ضمنها أن يبرز ما استطاع إنجازه أو عمل استطاع أن يعني يتركه أو يؤثر به في الدنيا. أنا كده صحيح يا أخي معمر؟
2: إيه بالضبط، هي بذي الطريقة زي ما قلت
1: أيوة الشيخ
2: حسن. أيوة، إنه هو يعني ببساطة أيوة شيء أنجزه، شيء عمله،
1: أيوة
2: افتخر إنه والله هذا إنجاز.
1: أيوة،
2: مو شرط إنه هو الوحيد اللي سواه في العالم في الكون،
1: ممكن
2: ما هي مشكلة، بس أنا سويته بطريقتي، سويته أنا افتخر بهذا الشيء.
1: الله أيوة. لا أنا أقوله، لا مو شرط إنه يكون ما حد سواه غيرك،
2: لا مو شرط،
1: ممكن غيرك مليون واحد سواه،
2: مش
1: لكن أنت سويته بطريقة أنت تحبها وتفتخر.
2: أدي لك مثال بسيط.
1: يا سلام.
2: أول واحد سافر ما بين

0: امريكتين او ما بين المحيط بالطياره كان شخص امريكي، تمام،
1: اللي قطع المحيط الاطلسي.
0: ايوه قطع المحيط الاطلسي مزبوط، ايوه من اظن من امريكا مو من كندا، عشان كده قلت امريكتين، من امريكا عموما قطع المحيط الاطلسي كان شخص، تمام. في ست سجلتها وقطعت، وما كانت الثاني ولا الثالث، اظن كانت الثالثه بس سجلت باسمها لانه هي ست، فاهم قصدي؟
1: اوه على اساس انها اول امراه تقطع.
0: إيه؟
1: وهكذا برضو البحر هم يسووا مسابقات في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا.
0: ايوه
1: 100 واحد قطعوا، فكل واحد يفتخر بزاويه معينه اتقن فيها العمل.
0: الله ينور عليك، فانجاز. انت مو شرط انه احد سواه قبلك ولا هو الوحيد، او تجلس كده تفكر ايش ما عمره صار انا اقوم اسوي. لا خلاص انت خذ الشيء يا اخي. سبحان الله، انا ادي لك مثال. فكره الطيران كانت عن طريق شخص، عباس ابن فرناس.
1: ايوه عباس ابن فرناس.
0: طيب. ايوه هل الاخوان رايت وقفوا قالوا لله عباس ابن فرناس سواء خلاص نحن ما نسوي؟ لا، فكروا وطوروا لما وصلوا لهذا الشيء.
1: احنا نرجع نقول يا اخي الشاب، دور على حاجه تستطيع انك تفتخر بيها.
0: بالضبط.
1: بالمناسبه ثواني بسيطه تسمح.
0: لا لا تفضل.
1: الله يحفظك.
0: الله يطالك.
1: شوف ايضا في المناوح الدينيه كل واحد مننا عنده حاجة خبيئة سر بينه وبين الله.
0: يا الله
1: يستطيع يقول يا رب يا أنا سويت الشيء ده علشانك، يعني حاجة يستطيع يفتخر بيها بينه وبين الله سريا.
0: تحس براحة، تحس بطمانينة.
1: يا سلام،
0: تحس إنه والله أنا سويت شيء.
1: يا سلام،
0: هذه كلمة الإنجاز.
1: يا إنجاز الله. إذن إحنا نقول، أنت قلتها الحاجة الأولى في الهدف السامي، الإنجاز.
0: ليه؟
1: كل واحد يكون عنده إنجاز. طبعا حسنك سؤال، انت الان في هذه اللحظه، في هذه الثانيه، في هذه الدقيقه،
0: في الدقيقه دي طيب
1: ايش الانجاز اللي انت تتوقع انك انت تستطيع تفتخر به في التسويق، في الشركات، في الحاجات، ما ادري اذا كان يجوز ولا ما يجوز قوله، انا ما قال لي، بس هل تتوقع ممكن تقول حاجه يعني ولا بلاش؟ يعني أنا زنقتك. طيب خلاص
0: بلاش. والله زنقتني هي. لا لا لا شوف زنقتك. يعني كاي واحد، يعني انا اقول لك يا امانه وما تتخبى يعني ولا شيء، انت لو تلاحظ في السوق السعودي عندنا قلة نادرة جدا تلاقي السعوديين في مناصب عالية في قسم التسويق او المبيعات او مدراء شركات. ايوه وخصوصا الشركات العالمية يتعدوا على اصابع.
1: الشركات العالمية،
0: الشركات العالمية، ما بتكلم على الشركات،
1: الاسماء البراندات على قولهم.
0: انا بتكلم انه مثلا شركة
1: عالمية جات هنا فتحت مكتب.
0: ايوه متخصصة في المنتجات الاستهلاكية، نادرا جدا تلاقي مدير سعودي يتعدوا على اصابع.
1: إذا إحنا نقول أنت ممكن لو تقول أنا أفتخر أني سويت إنجاز، لو بدك تتقدم لشركة أكبر من الشركة اللي أنت فيه تقول أنا وصلت أني أكون مدير
0: مبيعات
1: المملكة العربية السعودية، مدير مبيعات في شركة مرة كبيرة وشركة عالمية. أيه. وأشتغل وأنطحن من الصباح إلى الليل وما أقول لا وأشتغل. أيه.
0: اللهم لك الحمد.
1: دوامك يطول أحيانا. نبغى ندي الشباب يعني ممكن تخش المكتب الساعة 8 وتخرج 8 في الليل.
0: أنا في نصيحة بقولها قريتها وعجبتني. يقول لك حب الشغل وما تحب الشركة. يمكن تستغرب أن أقول لك هذا الشيء.
1: حب الشغل وما تحب الشركة.
0: أي حب الشغل
1: إيوة.
0: ولا تخلي حبك للشركة حاجة واحدة. حبك للشغل حيكمل وحيخليك تبدع، لكن الشركة ما تعرف
1: حتزنق معها، ممكن تروح مستقبل
0: في شركتين. أي بالضبط.
1: لكن في ناس يحبوا العمل، أي عمل يحب إنه يشتغل.
0: أي
1: اديله شغلة ووخر عنه.
0: في نفس الوقت لازم نرجع للنقطة الأساسية، هذا ما أهم شيء، إنه لا يأثر على علاقتك مع ربك ومع أهلك ومع زوجتك. كلنا تعبنا، كلنا اشتغلنا، كلنا حفرنا الصخر عشان نوصل للشيء. أنا ما بتكلم عن نفسي بس أنا بتكلم على أمثلة. أنا الحمد لله والشكر لله أحمد ربي إنه أنا عاصرتها وتعلمت منها واستفدت منها. هذول الناس لما كنت أشوفهم عندهم كانت القاعدة الأساسية رضا الله، رضا الأهل، رضا الله، رضا الأهل، وبعدين
1: الإبداع في العمل.
0: الإبداع في العمل والإخلاص، هذه برضو نقاط حنتكلم عليها إن شاء الله في حلقات جاية.
1: يمكن أنا برضو أقول لكم الآن، الشباب هم قاعدين يسمعوني يا أخ معمر، إنه كل شاب الآن أقول له فكر بينك وبين نفسك، وحتى البنات يعني فكري إيش الإنجاز اللي أنت تستطيعي إنك تفتخري وتكوني سويتيه، وكذلك الشاب ايش الانجاز اللي تستطيع انك تكون سويته وتفتخر.
0: واهم حاجه يا شيخ حسن انه ما تستصغر الانجاز هذا.
1: حلوه الكلمه دي، عجبتني والله
0: ابدا.

0: الإسلام. أي يقول لك في المعارك إن كان بيمدح الصحابة في الحديث، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة اللي هم نهاية الجيش. يعني بالله عليكم يا إخوتي الكرام، المعارك اللي فتحوا المسلمين فيها الأندلس وفتحوا القسطنطينية ونشروا الإسلام في كل مكان، ما كان فيها قادة؟ خالد ابن الوليد، عمرو بن العاص، سعد بن أبي وقاص، وأسماء رنانة كبيرة. ما كان في ناس صغار في الجيش أنجزوا إنجازات كبيرة جدا على قدهم؟ هذا هو يا إخوة. صحيح. فصراحة أنا مرة عجبني، يعني أنتوا عارفين إحنا لنا 8 دقائق بنتكلم في موضوع ما إنجاز. تم إنجازه
1: إنجاز.
0: يا الله، هيسمحوا لي حنوقف الآن، لكن الحلقة اللي بعدها على طول اللي هي الحلقة رقم 13 حنكمل ده الإنجاز. والله شيء مهم جدا، حياتنا إنجاز. هيا دمتم بخير يا حبايبي، ونلتقي معاكم في الحلقة القادمة من دلوني على السوق، ونتكلم ونتوسع في الإنجاز وبقية الأهداف في أمان الله.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم من الرجال الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه هو أرحم الراحمين. سنتكلم في حلقتنا الجديدة عن التصوف. بين من يدعي أنه مصدر بدعة ومصدر تغيير للدين، وبين من يدعي بأنه حقيقة الدين. نرحب بشيخنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ وليد. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا التصوف الذي أشرتم في حلقات سابقة أنه الركن الثالث الذي يبنى عليه هذا الدين الحنيف. ما هي حقيقة التصوف ومن هم رجاله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا في حلقات سابقة أنه بين، والعلماء استنبطوا من النصوص الشرعية حديث عمر بن الخطاب، حديث الإيمان والإسلام والإحسان. فقال العلماء: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأقام الله الدنيا على أسباب، فجعل أسباب لكل أمر يريد حصوله. كيف يمكنني أن أعبد الله كأنني أراه وأكون صاحب اتباع لا ابتداع؟ لأننا في هذا الزمان بالذات صرنا في إشكالات من باب التشويش. التشويش ذبذبات طرحت في هذا العالم المتأخر، في هذا الزمن المتأخر، ليشوش صفاء ذبذبات أهل السنة والجماعة ككل. كنا في حلقات سابقة تكلمنا على أنه هناك تشويش كبير على أهل السنة في مسائل العقيدة، تشويش كبير على أهل السنة في مسائل الفقه. تقول لك نلتزم بالكتاب والسنة، لا نريد المذاهب، المذاهب هذه أكان رسول الله شافعيا أم مالكيا، وهات من هذا الكلام. وهذا يرد عليه أبسط طالب علم، كل من طلب العلم وجاء يدرس لمدة أقل حتى شهرين ثلاثة يفقه ويفهم أن الإنسان لابد له أن يدخل في دائرة دائرة ماذا؟ ما دخل فيه علماء أمة محمد قاطبة، دائرة الإسناد ككل. وإذا أردنا أن نقاعد الإسناد لن تجد عالما من أمة النبي، لو عددنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماءها حفاظ، جهابذة، أكابر، محدثون، أصوليون، أصحاب مؤلفات، لو جمعت مؤلفاتهم ربما تملأ سفينة ملآنة. هذه المؤلفات في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستجدهم كلهم رجال الإسناد، رجال العقائد السليمة، الفقه السليم، والمشرب السليم. اليوم نخصص الكلام على المشرب. ما معنى المشرب؟ حتى هذه كثير ما نسمعها، يقول لك أصحاب المشرب. المشرب هو الذوق، المشرب هو الأخلاق، المشرب هو تربية النفس وتزكيتها وترقيتها. المشرب أن ينظر إلى الله ولا ينظر إلى المخلوقات. المشرب أن ينظر أن الخالق والفاعل الواحد هو ربي سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى تأثير المخلوقات فيه. المشرب هو علم مقعد، كالعقيدة علم مقعد، كالفقه علم مقعد، قعده العلماء وجعل له قواعد. يعني العجيب في الأمر في أهل العقول، كيف نرضى للرياضيات أنها لا تسير إلا بقواعدها، ومن خالفها خالف القاعدة فنقول عنه جاهل. وعلم الهندسة لا تسير إلا بالقواعد، ومن خالفها خالف القواعد ونقول عنه جاهل. والطب وغير ذلك كلها بالقواعد، ونأتي لعلوم الشريعة ونريد أن نقبلها من غير قواعد. التصوف علم مستقل ظهر من زمن النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لذلك تنقل العلوم بالسند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الذي لم يفهم يقول لك هل قاله رسول الله، وهل النحو قاله رسول الله؟ يعني هو علم هكذا اسمه النحو، جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرسه للناس بهذه الصورة التي يدرسها كل الناس، لا جرومية وقطر الندى والفية بن مالك وغيرها. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بذلك العلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كليات، واحتاجت الأمة بعدها إلى ماذا؟ إلى فنون وعوامل لإيصال تلكم الكليات إلى الناس. فاحتاج في زمن علي بن أبي طالب عندما كان أمير المؤمنين، احتاجوا إلى من يجعل لهم فهما للقرآن، أي ييسر على الناس، لأنه كان غير منقط. فجاء لأبي الأسد أي ليحيى بن يعمر أولا، فقال أمره وعلمه كيفية تنقيط المصحف ونقط المصحف. هل كان هذا في زمن رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، وإنما أشاروا للتابعين. ثم بعد ذلك رأوا أن الناس تقرأ القرآن الذي هو أساس الدين، ولكن يلحنون فيه، لا يفقهون في الضم والكسر والفتح إلى غير ذلك. فماذا فعلوا؟ جاء سيدنا علي بن أبي طالب في زمانه باب مدينة العلم أمير المؤمنين، فجاء إلى أبي الأسود الدؤلي فقال يا أبا الأسود أنحو هذا النحو، وعرفه كيفية استخراج وضبط المصحف، فاستخرج لنا علما كاملا سموه علم النحو. هذا العلم الذي نتكلم عنه هو شبيه بعلم التصوف. أي المقصود؟ أي علم التصوف ظهر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قعدوا له قواعده، وظهرت رجاله كما ظهر للفقه رجاله. من هم رجال الفقه؟ مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والأوزاعي وغيرهم كثير مما استنبط الأحكام، أي في زمن التابعين وتابع التابعين إلى أن ظهر وصل إلى زماننا. ما لحنا أنا في مدارسنا ندرس الموطأ مالك، نرويه بالإسناد عن من؟ عن يحيى بن يحيى الليث الأندلسي إلى الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن مشايخنا إلى أن تصل إلى الإمام مالك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فهو كغيره متصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذن التصوف هو كغيره متصل بالسند إلى النبي محمد، جعل له العلماء قواعد واستخرجوه فكان له رجال. من رجاله؟ يقول لك أنتم كثير من الأسماء الآن، الله عز وجل جعلنا مسلمين والانتساب إلى الإسلام فقط، وأنتم تريدون أن تجعلوا أناس يقولون عن أنفسهم شاذلية، أناس يقولون عن أنفسهم قادرية، وناس يقولون عن أنفسهم صديقية، وناس يقولون عن باعلوية، وناس يقولون عن أنفسهم أسميات رفاعية، رضي الله عن الكل. مثل ما قلنا في الأساس رضي الله عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. لماذا رضي الله عنهم؟ قعدوا لنا علم، استنبطوا لنا قواعد لفهم. علماء التربية، علماء التصوف، أول شيء هم علماء في الشريعة، فإذا أردت الحديث فهم المحدثون، وإذا أردت الأصول فهم الأصوليون، وإذا أردت الفقه فهم الفقهاء، وإذا أردت الكلام فهم المتكلمون.
1: إذن كونهم صوفية لا يمنع كونهم
2: بل بالعكس
1: مشاركين في العلوم الأخرى،
2: هم أصل العلوم وزادوا على غيرهم بهذا الذوق. يعني ما معنى هل كل علماء أمة النبي محمد صوفية؟ نعم. ما معنى صوفية؟ أي لا نقول على أنهم صوفية على المعنى المتأخر. اللوثة جاءت وين هي؟ من أين جاءت اللوثة؟ من المتأخرين. أنا نحن الآن في هذا الزمان بين طرفي نقيض، بين من يدعي التصوف ولا تجد في الزوايا إلا دروشة. ما معنى دروشة؟ يعني أشياء ربما في بعضها على حسب ما تسمى مخالفة للشرع، لا تصلح حتى لزماننا، حتى توصل الناس إلى الدين وتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد طرف آخر منكر مشنع مغال في ماذا؟ في يسب أهل التصوف، يقول أن كأنه على زعمه يقول أنهم غير مسلمين نعوذ بالله، وينعتونهم بالقبور وغير ذلك مما مشاهد في الانترنت ومشاهد عند الكل. طيب المسألة هذه المنضبطة بين طرفي نقيض، هل هي صحيحة من هنا أم صحيحة من هنا؟ لا هذه صحيحة ولا هذه صحيحة. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن علماء التصوف هم علماء فقهاء في الشريعة، ولذلك لا يكون لا يكون المتصدر، لا يكون المتصدر، ما شيخنا يقول لا يكون المتصدر لإرشاد الناس إلا عالم. كيف إنسان لا يفقه، كيف إنسان لا يفقه ضروريات الدين ولا يفقه نواقض الوضوء ولا يفقه ما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء ولا يعلم من العقيدة والفقه شيء، وتريد أن يرشد الناس بأمور الدين؟ علم الشريعة أساس سبع علم الظاهر، ثم بعد ذلك نفحة الباطن، هذه نفحة ماذا؟ نفحة القلب. ما هو هذا علم التصوف؟ هو يلخص في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى. وكيف يمكنني أن أصل إلى ذلك؟ أن يعلق القلب بالله ويعشق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الطرح الآن الذي نطرحه، هل التصوف من الدين؟ نعم من الدين، بل أصل الدين، لأن من تعلم العقيدة وتعلم الفقه ينقصه عباب. وهاك عندك انظر إلى علماء الزيتونة، كان شيخ شيوخنا سيدنا مولانا سيدي محمد الأخوة التونسي رحمه الله، ذلك العالم الأصولي الذي يعني أبهر الناس بذلك العلم، كان من الدعاة إلى الله المتينين، كان شاذ للطريقة، كان شاذ للطريقة. كثير من لو نحب نسميه علماء الزيتونة وأمة النبي، كل واحد له طريقته، حتى تجد في تعريفه يقول لك الأشعري المالكي الشاذلي ال ال ال ال. لماذا هذا؟ ما هو هذا الانتساب؟ هو ارتباط قلبي بالرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى طريقة؟ هو أوراد، طريقة تصلح لزمانه. كل عالم جاء نظر سيدنا بالحسن الشاذلي في زمانه فوجد نقص العلم واهتمام المريدين ومن يريدون الانتساب ومن يريد التربية نفوسهم وترقيتها، اهتمامهم فقط وانعزالهم في الزوايا. فجاء سيدنا بالحسن رضي الله عنه فقال لا، نحن العالم كله خلوة لنا، لا بد من الدعوة إلى الله والخروج إلى الناس وتعليم الناس. وكان عالما جهبث، أخذ عنه سيدنا أبي العباس المرسي المصري، وأخذ عنه شيخ الشيوخ شيخ الإسلام في زمانه، علامة الدنيا ابن عطاء الله السكندري، كان شيخ الأزهر وكان شيخ الشيوخ. أخذ عنه ابن دقيق العيد شاذلي شيخ الشيوخ علامة الدنيا. أخذ عنه العز بن عبد السلام شيخ الشيوخ علامة الدنيا شاذلي. أي المقصود، ليس المقصود الانتساب للشاذلية دون الطرق، لكن نتكلم عن مدرسة علماء كلها أكابر في العالم الإسلامي، أسماءهم مشهورة معروفة، ولو أردنا أن ننتقل إلى إلى إلى أن نتعرف على مصنفات ترى العجب العجاب. الإمام السيوطي ما هو يعني كلهم أصحاب طرق، ما معنى الطريقة؟ الطريقة هي وسيلة للوصول إلى الله، لا تخرج عن سنة النبي محمد. فأنت مريض، ما معنى مريض؟ مريض جسد، تذهب إلى طبيب، يقول لك الطبيب شوف إذا أردت العلاج لابد أن تمتثل، في مدة شهر شهرين ثلاثة أشهر ستأخذ علاج، ملعقة الصباح ملعقة المساء، أعطاك قارورة، قلت أنت لا أنا لم أمتثل، لن أمتثل إلى أمر الطبيب، سأخذ تلك القارورة وأشربها بالكلية. هذا يحملونه إلى المستشفى، يعملوا له غسيل معدة، وربما يذهب إلى المقبرة. فهكذا الناس في هذا الزمان يريد أن يربي نفسه، يقرأ القرآن، طيب قرآن دين قراءته يترقى، يريد أن يدخل إلى الأذكار، فيوم مع الأذكار ويوم مع القرآن ويوم وعشرة أيام لا يفعل شيء. لماذا؟ لأنه ليس له ورد. إذن العلماء التصوف أسسوا للمريدين ومن أرادوا الدخول في دائرة الخير أوراد. ما معنى أوراد؟ أي نوع من الأذكار مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا مقدارها وقيمتها وأثرها، مثل الملعقة في الصباح وملعقة في المساء، فيقول يلزمونهم يقولون أنت تفعل كذا صباحا كذا مساء، هذا المقدار مع كمال ماذا؟ كمال المتابعة وكمال التكرار الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما كان ديما، خير الأعمال ما دام وإن قل، يعني الدوام الدوام الدوام، يصير يطرق القلب يطرق القلب يطرق القلب يطرق القلب حتى ينفتح القلب ويستقبل النور صلى الله على سيدنا محمد.
1: أشرتم شيخنا الفاضل في كلامكم أن التصوف متعلق بالعلوم الشرعية تعلق كبير، وأن العلوم الشرعية لا تفترق عن التصوف ولا العكس. كيف يمكن أن نتصور لو كانت الأمة الإسلامية غايب عنها هذا الفن وهذا العلم، علم التصوف؟
2: لما كان هو سبحان الله كان شيخنا الحبيب عمر يقول، قالوا أنتم تروا يعني ترون في حال الأمة في هذا الزمان، أتدرون ما هو سبب حال الأمة؟ غياب التربية.
3: لا إله إلا الله.
2: ما معنى غياب التربية؟ تربية القلوب. اليوم إذا درس طالب من طالب غير متربي، غير لم ينظر إلى الله في حاله، لو مثلا طالب حفظ القرآن ثم بعد ذلك تمكن من علوم اللغة ثم أخذ شيء من علوم الشريعة من غير تربية من غير سلوك يتصدر، هذا يكون سبب فتنة لا ريب فيه. لماذا؟ لأنه له شهوة الظهور وله شهوة الأنا ومحبة الظهور ومحبة ثم لم يزكي نفسه ويرقيها من الحقد والنظر إلى الغير والسوى. علماء التصوف ماذا فعلوا؟ أنشأوا الزوايا، وكانت الزوايا تحمل الفقراء والمساكين، وهذا الفقراء والمساكين يعني يتعلمون الأذكار ويبيتون يلهجون بالذكر لله عز وجل، فتربت نفوسهم وترقت وتعلموا العلم، كما قال الغزالي رحمة الله عليه تعلمنا العلم لغير الله، لأن والده رحمه الله حمله إلى الزاوية، قيل كان فقير الحال، حمله إلى الزاوية ليأكل ويشرب، قال إذن النية كانت في الأول كانت لغيري، تعلمنا العلم لغير الله. والعجيب يختم يقول فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ دخل مسلك التربية فألف لنا إحياء علوم الدين، ثم أبرز لنا شوف النظرة الجديدة. ما معنى النظرة الجديدة؟ النظرة الجديدة للعبادات، عملنا ربع العبادات، ماذا يستفاد من الصلاة؟ في تحريك القلب. ماذا يستفاد من الصيام؟ في تحريك القلب. وجعل صيام العموم صيام الخصوص صيام خصوص الخصوص، أي أنه كل ما يترقى النية كل ما يترقى، أين ستجده هذا؟ أين؟ لن تجده إلا في هذا الباب. هذا العلم يا سيد الكريم الذي تكلم عنه علماء أمة النبي لما فقدت التربية من القلب وصار التنافس والتناحر، هذا العلم الذي تراه هو من الأذواق ومن ال ومما جعل الله سبحانه وتعالى من البركة. لذلك الزاوية لا بد أن نعيدها لأصلها. الزاوية ليست مجرد ذكر حفظ القرآن فقط، لا، أقل شيء أن تكون كل زاوية في العالم الإسلامي تدرس علوم الدين الضرورية، عقيدة، فقه،
1: لا سيما في هذا الزمان،
2: لا سيما في هذا الزمان مع الخلل والخلط الذي نرى. يا سيدي، نحن نعذر من يسب التصوف، تستغرب أنت، نحن نعذر من يسب التصوف
1: من وجه،
2: نعم، لأنهم رأوا خللا في من ينتسبون إلى الصوفية. لكننا نقول، هل توافقون من يسب أهل الإسلام؟ هل المسلمون يمثلون الإسلام؟ أم الإسلام أنقى وأرقى من أفعال المسلمين؟ إذن التصوف هو علم راقي، ولا يمكنك أن تتكلم عنه لأنه أخذ بالإسناد إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله. إذن أفعال الصوفية لابد أن تعود إلى شرع الناس سبحانه وتعالى، ولا قيمة لهؤلاء النقاد، لأنهم ذاتهم ليس لهم المقدرة على الحكم، باعتبار أنهم متشددون في عقولهم، ليرون أن كل ما لم يحله رسول الله فهو بدعة، يرون أن كل ما لم يأتي من رسول الله فهو بدعة. ثم شوش عليهم هؤلاء فقالوا التصوف هو الشرك، التصوف هو القبور، التصوف هو التصوف، وأخذوا فكرة هكذا همجية رعوانية ونشروها في هذه الوسائل. أن هذا الكلام ربما بعد ذلك سيؤول وغير ذلك، لكن لا يهم، هو هذا علم، هذا علم مقعد قعده أهل العلم. فمن سيرد على السيوطي. السيوطي هذا يقول عن نفسه في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وأنكر أن الاجتهاد في كل زمان فرض، قال أنا مجتهد في وقتي، رضي الله عنه، عالم محدث، كيف يمكنك أن تتكلم عنه؟ السيوطي هذا يا سيد كان يصلي على رسول الله في اليوم 50,000 صلاة ويكتب الكتب، والله مد لهم في الوقت، الله أعطاهم، أكرمهم، فتح لهم. إذن هؤلاء السادة حتى في كتبهم تجد الأذواق، بينما من يؤلف ولم يكن من هؤلاء إنما تجد شيئا من الجفوف وشيئا من ماذا؟ شيئا من الجفوف وشيئا من قسوة في كلامه للحكم على الناس. لن تجد صوفيا يحمل سيفا للناس ويقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، إنما قال كانوا شيخنا يقولون مثلا، شوف محليهم التوانسة، يعني مش تعصب، يعني علماء الزيتون المقصود.
1: نعم.
2: قال جاء رجل إلى شيخ من شيخ الزيتونة فقالوا يا سيدي، ما هو حكم من لا يصلي؟ أنت تعلم فتنة هذه مسائل، يعني الذي لا يصلي هل هو مسلم أم إلى غير ذلك، تكفير يعني. وقد رأينا حتى في بلادنا وفي غير بلادنا من أناس، رجل نسأل الله السلامة من هؤلاء المتشددون، والده توفي فأرادوا أن يدخلوه إلى يصلوا عليه، فلم يرد أن يصلي عليه، قال لا، والدي لا يصلي، إذن هو غير مسلم، أعوذ بالله. وإحنا أمة النبي قاطبة قد قالوا أن الذي لا يصلي هو مسلم عاصي لله عز وجل. جاء واحد من عوام الناس يسأل شيخ من مشايخ الزيتونة، قالوا يا سيدي، ما هو حكم من لا يصلي في الإسلام؟ فنظر إليه وضحك، قالوا أتعرف حكمه؟ قالوا ماذا؟ شوف التربية، قالوا أن تأخذ بيده وتدخله إلى المسجد.
1: الله،
2: مو سيف مسلط على الرقبة، يريدون هذا كافر وهذا مسلم، هذا كافر وهذا مسلم، أعوذ بالله. شيخ من مشايخ الزيتونة، جاءه رجل ثري من أهل الدثور يريد أن يقال أنا أريد، لا أريد إلا أن أصلي بحذائي، ولذا ومنعني البعض للصلاة بحذائي فقلت أنا لا أصلي، فما رأيكم؟ قالوا ماذا يمكنك أن تفعل؟ قال أنا مستعد أن أصلي لكن أصلي بحذائي. قالوا طيب صلي بحذائك. مشايخ الزيتون لهم نظرة، أيهم أفضل، أن يصلي أو يترك الصلاة؟ أيهم أفضل؟
1: نعم، أنا أصلي.
2: طيب، جاء رجل آخر قال أنا ليس لي وقت ولكني سأصلي 3 صلوات فقط، قالوا يا بني إن الله فرض 5 صلوات. قالوا لا أنا لا أقدر لا أن أصلي. قالوا طيب أنت صلي 3 صلوات واقضي إذا كان ما عندك شيء، صلي 3 صلوات حاضرة وأقضي. ذهب إلى مصر وقال، قال لا شيخ، يعني العوام الناس بعض الأحيان يأخذون الفتوى ويأخذون ما أحبوا منها ولا يكملون البقية. ذهب مرة إلى مصر ودخل إلى الأزهر فقال لا شيخ من مشايخ الزيتونة قد قال لي صلي 3 فقط. فكتبه قالوا كيف لك أن تنكر معلوم من الدين بالضرورة وتقول له صلي 3 فقط؟ قالوا أنا قلت، أنا رغبته في أن يصلي 3 حاضرة وأن يصلي 2 قضاء، رغبه في أن يكمل الحاضر. إيه رغبه. لأخر ذهب إلى مصر قيل ودخل إلى مسجد بحذائه، قال لا شيخ من مشايخ الزيتون قال لي صلي بحذائك. قالوا أنا علمته أن يصلي ويثبت على صلاته ولو بحذائه، اجتهد عليه لينزع الحذاء. الفكر واسع. علماء التصوف يا سيدي الكريم نظرتهم إلى الله، قلبهم معلق برسول الله، أسوتهم النبي محمد، علقوا قلبهم بالله فلا يرون من يسب ولا يرون من يتكلم. نسأل الله تعالى أن يدخلنا مداخلهم وأن يكرمنا بهم يا أرحم الراحمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله بالخير. إذن حسن المشهد واتساع المشهد وحسن النظر، فنظر العلم إلى التصوف نظرة كمال، ونظرة التصوف إلى العلم نظرة أساس، والجمع بينهما الكمال. نسأل الله أن يوفق أئمتنا إلى ما فيه الرضا وإلى ما فيه الصلاح، صلاح أنفسنا وصلاح الأمة المحمدية قاطبة، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
0: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: اللهم اجمعني به، اللهم لا تحرمني من رؤيته.
2: السلام عليكم يا بلال بن رباح.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من هذا الذي تدعو الله أن يجمعك به؟
3: والله إنها لقصة طويلة
2: أريد أن أسمعها.
3: كنا في الحال مع رسول الله في المسجد، ومعنا عدد من الصحابة، فيهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة، إذ قال الرسول: أنا في الجنة مع أويس القرني.
2: ومن هو أويس القرني؟
3: تساءلنا جميعا السؤال نفسه، ثم قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فينا رجل بهذا الاسم يا رسول الله.
2: نعم، أنا لم أسمع عن رجل بهذا الاسم.
3: قال الرسول: ليس فيكم أويس القرني، ولكنه رجل من أهل اليمن لم أره أو يراني. وأخذ عليه الصلاة والسلام يصفه كأنه يراه الآن، ففهمنا أن جبريل يصفه له صلى الله عليه وسلم.
2: وماذا كانت أوصافه؟
3: قال الرسول: هو شاب شديد السمار، به بقعة بيضاء على كتفه بحجم الدرهم، فقير زاهد، مجهول في الأرض، معروف في السماء، يأتي يوم القيامة فيشفع في 200,000 من المسلمين فيدخلون الجنة. ثم التفت الرسول إلى عمر وعلي فقال لهما: يا عمر، يا علي، إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يدعو لكما، فإنه مستجاب الدعوة.
2: يدعو الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة؟
4: الطعام يا أماه. أعددت لك اليوم الثريد الذي تحبينه.
5: بارك الله فيك يا بني.
4: يا الله،
5: ماذا حدث؟
4: انطفأ السراج ولم أعد أرى شيئا، كلانا يسير في الظلام الآن.
5: ولكني تعودت على السير في الظلام. هات يدك، أنا التي سأسير بك هذه المرة.
6: لأول مرة ينتبه أويس إلى أن الإنسان يمكنه أن يرى بنور غير نور البصر، ولكن ما هو هذا النور؟ وظل هذا السؤال يشغل بال أويس، وظل يبحث عن النور الذي يضيء ظلام القلب قبل العين، إلى أن سمع أن رسولا من يثرب جاء إلى اليمن ليدعو الناس إلى دين الإسلام مع علي بن أبي طالب.
4: قل يا هذا، ماذا يقول دينكم الجديد؟
7: هذه آيات من سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم.
6: توقف أويس كثيرا أمام هذه الآية، ووجد فيها الإجابة التي كان يبحث عنها منذ وقت طويل.
4: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قل لي أيضا، ماذا يقول نبيكم عن الدنيا؟
7: يقول نبينا: مالي ومال الدنيا، أنا فيها كعابر سبيل، استظل ساعة بظل شجرة ثم تركها وانصرف.
4: نعم، والله ما أرى نفسي في الدنيا إلا كعابر سبيل، وما أرى قول نبيكم إلا الحق. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
6: أسلم أويس وأسلمت أمه على يديه.
4: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: تقبل الله منك يا أمي.
5: تقبل مني ومنك يا بني.
4: أعلمت أن وفدا من اليمن سيسافر إلى رسول الله في يثرب؟
5: نعم، وأعلم أنك مشتاق إلى رؤيته وتتمنى أن تسافر معهم.
4: نعم يا أمي، ولكني لن أتركك وحدك.
5: سافر يا أويس، سافر، أستطيع الاعتماد على نفسي حتى تعود إلي.
4: لا والله يا أمي، ما لك أحد غيري، ولن أتركك أبدا.
5: إنها فرصة عظيمة ربما لا تتكرر.
4: لن يطيب لي شيء وأنا شاعر بالذنب تجاهك، والله سيعوضني خيرا ما دمت بجوارك.
6: مرت أعوام عديدة، توفي خلالها الرسول الكريم، وتوفي من بعده أبو بكر، وصار عمر خليفة المسلمين، وما زال أويس غير قادر على ترك أمه والذهاب إلى الحج. وفي أحد الأعوام في عهد عمر، كان عم أويس يحج وعاد إليه مبشرا.
8: يا أويس، يا أويس.
4: عمه، حمدا لله على سلامتك، وحج مبرور إن شاء الله.
8: لو حكيت لك ما حدث في الحج يا أويس فلن تصدقني.
4: ماذا حدث؟
8: كنا على جبل عرفة وعمر بن الخطاب يخطب فينا، ثم طلب من الحجيج أن يجلسوا جميعا ما عدا أهل اليمن.
4: بلدنا؟
8: طلب من أهل اليمن أن يجلسوا جميعا ما عدا قبيلة مراد.
4: قبيلتنا؟
8: ثم طلب من أهل مراد أن يجلسوا جميعا ما عدا أهل قرم. ثم سألنا: هل فيكم أويس؟
4: ماذا تقول يا عمي؟ هل يعرفني خليفة المسلمين؟
8: والله يا بني، لقد دهشت دهشتك وأكثر، وقلت له: أويس هو ابن أخي.
4: وماذا قال لك؟
8: سألني: هل أمه ما زالت على قيد الحياة؟ فقلت له: نعم. فقال: حقا، ما كان أويس ليأتي الحج ويدع أمه وحدها.
4: أمير المؤمنين يعرفني ويعرف أن لي أما لا أتركها أبدا.
8: نعم، وقد قال لي إنه يبحث عنك منذ 15 سنة، ولكنه لم يبح لي بأكثر من ذلك.
6: في العام التالي كان أويس في الحج، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا على عرفة قبل عام واحد من وفاته. سأل عمر الناس: هل فيكم أويس القرني؟ فأجابوه بنعم. فوصل إلى أويس وسأله: أنت أويس القرني؟
4: نعم.
6: قال عمر: هات كتفك لأراه. وكشف أويس عن كتفه، فرأى عمر البقعة البيضاء التي حدثهم عنها رسول الله، وقال إنها في حجم الدرهم. فقال عمر: حقا، أنت أويس القرني.
4: نعم، ومن أنت؟
6: قال عمر: أنا عمر بن الخطاب.
4: أمير المؤمنين؟
6: قال عمر: الحمد لله أني رأيتك قبل أن أموت. قل لي، هل ماتت أمك؟
4: نعم، وكيف عرفت؟
6: قال عمر: قال لنا رسول الله إنك بار بها ولن تتركها أبدا وحدها.
4: رسول الله حدثكم عني أنا؟
6: قال عمر: وصفك لنا كأنه يراك، وفهمنا أن جبريل عليه السلام يصفك له، وقال لنا أيضا إنك ستدخل الجنة وستشفع 200,000 من المسلمين.
4: يا الله، اللهم لك الحمد، يا قيوم السماوات والأرض.
6: قال عمر: قال لنا رسول الله إنك ستعيش مجهولا في الأرض معروفا في السماء. تعال معي إلى المدينة يا أويس، لن أتركك أبدا.
4: لا يا أمير المؤمنين، أنت مشهور ومقصود، وأنا أريد أن أبقى مجهولا في الأرض كما قال رسولنا الكريم.
6: قال عمر: وهل ستعود إلى اليمن؟
4: لا والله، لقد عرفت أنت أهل اليمن بي بعدما كنت مجهولا فيهم، سأذهب من هنا إلى الكوفة.
6: قال عمر: سأكتب إلى والي الكوفة ليخرج في استقبالك.
4: أقسمت عليك ألا تفعل، أريد أن أعيش هناك مجهولا أيضا.
6: قال عمر: إذا انتظر، سأعطيك مبلغا كبيرا من بيت المال.
4: وماذا أفعل بالمال؟ ثوبي صوف لم يتمزق، ونعلي سليم، وفي جيبي 4 دراهم، وعندي عنزة أحلبها وأشرب لبنها.
6: هنا بكى عمر وقال: ليت أم عمر لم تلد عمر.
4: لا يا أمير المؤمنين، ما أنا فيه خير لي، وما أنت فيه خير لك ولكل المسلمين.
6: هنا نادى عمر علي بن أبي طالب، عرفه بأويس، وطلب من أويس أن يدعو لهما كما وصاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم اغفر لعمر وعلي، اللهم تجاوز عن ذنوبهما وضاعف حسناتهما، واجمعني بهما في الجنة بفضلك ورحمتك يا رحمن يا رحيم.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الحي بذاته الذي لا حي سواه إلا ما أحياه، هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وجعل الحياة سبحانه لمن يحييهم درجات ودرجات ومراتب متفاوتات. والحياة المعنوية والحياة القلبية والروحية والسرية أفضل الحياة وأشرف الحياة، وأفضل الحياة هذه وأشرف الحياة من حياة القلب والروح والسر على تفاوت كبير بين أولئك الأحياء. أما من سواهم مهما كان حي الجسد ومهما كان موتى روحا عطلها وعطل منافعها وحقائقها وواجب صلته بها، فهم أموات، أولى بأن يسموا أموات، وإن مشوا وإن تكلموا وإن نطقوا فأولئك أموات بالمعنى المعنوي أتم الموت، وأما بالمعنى الحسي فهم الذين يقال لهم لا يموت فيها ولا يحيا. هم من حس على شعور بأشياء مما حواليهم ومدارك، وهم مع ذلك على حجاب غليظ بينهم وبين الرب. هم أموات، هم لا يدركون الحقيقة وهم لا يعملون بمقتضاها. فأما الذين أكرموا بالحياة وجعلنا الله إياكم منهم، ولقد نادانا سبحانه وتعالى وقد هيأ لنا السبيل لأن نحيا تلك الحياة المعنوية، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هؤلاء من أولهم إلى آخرهم يتعرضون من جهة الحس إلى معنى موت، وهو خروج أرواح من أجسادهم، فهؤلاء كلهم يصدق عليهم ذلك من حملة العرش ومن دونه من جميع الملائكة وجميع النبيين وجميع أهل الحياة الكبرى العظمى الشريفة، ينطلق عليهم معنى موت، يعني مفارقة أرواحهم لأجسادهم. قال جل جلاله لسيدهم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مع ذلك فإنما أكرموا به من سر الحياة الباطنة المعنوية

قد قتلوا في سبيله وماتوا، وقال لا نقول ولا نظن. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي قوله ولكن لا تشعرون إشارة إلى أن الذين لا زالوا على قيد الحياة الدنيا ما يستوعبون حقائق الحياة التي فيها أولئك الذين قد انتقلوا، ولهذا قال لا تشعرون. قد يشعر من علمه الله منهم بنسبة في الشعور في حياة أولئك، ولكن ما يستوعبها حتى يصل هو إليها هناك. ولكن لا تشعرون على سبيل العموم. ثم يقول جل جلاله: ولا تحسبن، ما هو تكلم حتى ما تظن، ولا تحسبن الذين لا تعتقد ولا تتخيل ولا تظن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الحياة المعنوية في علوها وشرفها ومكانتها، وأهل الخصائص فيها أحق بأن يسموا هم الأحياء على الحقيقة. ومع ذلك تجد حتى أنهم وإن انتقلوا من عالم الدنيا لا يزال بذكرهم تحيا قلوب وتتروح أرواح، وبذكر أخبارهم، بل بذكر أمتعتهم، بل بذكر مراكبهم التي يركبونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر بعض المراكب التي كان يركبها الأنبياء لما مروا في تلك الوديان التي مر بها. يقول ناقة عليها ليف وخطامها ليف، ويذكر صلى الله عليه وسلم. فحتى في ذكر مراكبهم وامتعتهم في ذكرها حياة وفيها منافع. وبذلك رأيت اعتناء الصحابة، حتى ما مر في تاريخ البشرية حد ضبط امتعته وثيابه وأسلحته واستعمالاته مثل صلى الله عليه وسلم. ولما اعتنوا بذلك؟ لو لم يشاهدوا فيه حياة ولو لم يدركوا فيه معاني واسعة ما كان منهم ذلك. فضبط لنا صلى الله عليه وسلم ثيابه وفراشه ورداؤه وعمامته مكحلته صلى الله عليه وسلم، نعاله صلى الله عليه وسلم، وأكوابه وأفراسه وما ملك حتى من حمار وما سمي وما كان حاله وهكذا، وبيوته ومساكينه صلى الله عليه وسلم، وسيوفه عليه الصلاة والسلام، ورماحه والتي كان فيها، ومختلف أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحياة الكريمة الشريفة التي دعينا إليها أن نحياها من الحق تبارك وتعالى، دعينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء دعوا أمامهم ومن رسلهم إلى الحياة، إلى هذه الحياة العظيمة العظيمة الباطنية القلبية الروحية السرية، كلهم دعوهم. وحتى جاء سيدهم وأفضلهم ودعينا على لسانه، وفيه انطوت ألسن الدعاة قبله وألسن الدعاة بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، إلى هذه الحياة. والحق تولى الخطاب بنفسه يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عن أتباعه: كيف كانوا أمواتا قبل اتباع ثم أحيوا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإذا علمنا ذلك فإن أهل هذه الحياة في مراتبهم هم قالوا: ومت فيه وعدت حيا وكل حي سواي فاني. ثم تحدثوا عن هذه الحياة أنها لا تفنى بما كتب الله لها من بقاء، وأن خروج الروح من الجسد لا يؤثر على هذه الحياة شيئا، بل يزيدها قوة ويزيدها علوا ويزيدها اتساعا في معاني تلك الحياة، مجد تلك الحياة. وبذلك أشقوا لقاء الرب وأحبوا لقاء الرب وأحب الرب لقاءهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا علمت كل ذلك فإنه بعقلي وعقلك وعقول عامة الموجودين على ظهر الأرض استيعاب حقيقة شرف حياة مقرب واحد من المقربين صعب على هذه العقول أن تستوعبه مهما تصورت، فكيف بالأنبياء؟
فكيف بالأنبياء؟ هم الأحياء على الحقيقة، هم الأحياء على الحقيقة. ثم كيف بسيدي؟ من حياته هذه المعنوية. كل ما تحس به من أنس وطرب وحياة روح وانشراح، هذه ذرات حياته هو التي أحياه الله بها، فوزع منها هذه الذرات في الوجود بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة صلى الله عليه وسلم. حياته في العالم الخلقي أكمل حياة وأفضل حياة وأسعد حياة وأقوى حياة وأحيا حياة. حياته فوق الوصف، فوق الخيال. إن كان أحد من الخلق يحق أن يسمى لمزية وخصوصية حيا، فأحق الخلائق في الأولين والآخرين باسم الحياة ووصف الحي محمد. وذلك أن المحيي الحي بذاته لم يهب من أسرار الحياة أحدا كما وهب محمدا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتحدث الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في الإحياء عن أسرار زيارته صلى الله عليه وسلم والمجيء إلى بلدته وإلى مسجده وروضته وإلى حجرته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وأما زيارة رسول الله فينبغي أن تزوره ميتا كما تزوره حيا، كما تزوره حيا. ونحن أيضا إن ذكرنا ينبغي أن نذكره كما نذكره وهو حي، بل والله حياته الآن اعتلت مراتب فوق الحياة التي كان فيها أيام كان في الدنيا. ما يمر من ساعة إلا وهو أقوى في أسرار الحياة ومعاني الحياة بما يفيض الحي بذاته عليه، بما يفيض الحي بذاته عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نجتمع في تمجيده ومحبته وذكر أوصافه وأخلاقه وبين 1400 سنة كما هو، كما هو حي، هو حي. وإن كان يمكن تتصور يبلغه الخبر لما كان في الحياة الدنيا، الآن بلوغ الخبر أوسع وأقوى وأدق مما كان يبلغه أيام في الدنيا عن اجتماعات هنا وهناك، سواء تبلغه الملائكة أو يبلغه الأخبار من الناس الوافدين وكتب بعض الذين يراسلونه صلى الله عليه وسلم. الآن عرض هذه المجالس عليه بحال أقوى وأوسع ودق مما كان في أيام كان في حياته الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نستشعر حياة هذا الحي، فإن ذلك يمدنا في حياتنا لنرتقي، لنرتقي في معنى الحياة ولنذوق معنى من معاني الحياة. وفيها قال: أحيا ولكن حياتي عند ذكر الوصال، حياتي عند ذكر الوصال، متى متى في حما ليلى تحط الرحال، ونحط الرحال ننزل على أنس كامل في ذخين الظلال، على هنا نشرب الله عذب صافي زلال، سعف الرجال الذي هم في الحقيقة أحياء. أحياء بالمعنى الصحيح، أحياء. الله أكبر. حيو متى؟ لما فنوا، لما فنوا، وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال. فنوا عن الخلق جملتان لما بدا طالع الجلال، وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال، حتى صف بريز تبرهم فما يساويه قط مال. هذه علوما محققة
رجالها نعم من رجال، يقينهم لا ارتياب فيه، وهديهم ليس به الضلال، قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال. يقول: وتقف من بعد ماثلا بين يديه. وهذا سواء في عالم الحس للزائرين الواصلين إلى رحاب مدينته المنورة وروضته الشريفة ومسجده الكريم، وكل مصل حيث مكان في الأرض، وكل متصل في الصلاة وخارج الصلاة عندما يصلي عليه، عندما يسلم عليه. فإن من تخلقه بأخلاق الله أنه يذكر من ذكر. ربه الرحمن يقول: فاذكروني أذكركم، وهو يذكر من ذكر، ويشير إلى المعنى الشريف في هذا: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وفي قوله لرد عليه روحي إشارة إلى سعة روحي للتنبه من كل المسلمين على كثرتهم وصعوبة إحصائهم. يقول: رد عليه، يعني أكون متنبها ناظرا إلى سلام المسلمين علي. هذا وإن كانوا في اللحظة الواحدة ألوف الألوف ملايين، كلهم رد على روحي. الله الله الله الله الله الله الله. وهكذا كما قال في أهل العذاب: ما يكاد يحسون بشيء، لكن الحق سبحانه وتعالى يبعث فيهم الشعور والإحساس حتى يحسوا بعض المخاطبات التي يخاطبون بها، كما أشارت إلى ذلك الآيات. وذن في سورة سأل يبصرونهم، في سورة سائل سائل يقول يبصرونهم، يعني يبصرون ما هم فيه من الشغل بالعذاب والشدة، ما عاد يحسون بشيء، لكن قال يبصرونهم: هذا فلان الذي كنت انت تقول كذا، الذي كنت هذا فلان يبصرونهم، يود المجرم ولو يفتدي من عذاب مذهم ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه. والحبيب صلى الله عليه وسلم في مقامه الاعلى يقول: رد علي روحي حتى ارجعني، يجعل روحي منتبهه لكل مسلم يسلم عليه مهما تكاثروا في اللحظه الواحده والنفس الواحد من آل السماء والارض ملايين ما يسلمون عليه، استوعبهم. ما هو استيعاب الكمبيوتر ذو شريحه كما تضم لك مئات الالوف من الكتب، روحه اصفى، روحه ادرك، روحه افهم واوعى من كل هذا، فيستوعب سلام المسلمين عليه. والذي يستشعر منهم حياته اكثر يمد بسر الحياه. فهذه أبواب الإحياء لمن أراد أن يحيا. وحق لمن يحضر مثل هذه المحاضر أن يخرج وهو حي، ولو دخل حيا فأمامه مراتب لا تعد، فيخرج في رتبة أعلى من الرتبة التي دخل بها في سر الحياة، اتصالا بالحي الذي لا يموت، الحي بذاته وحده سبحانه وتعالى. يقول: واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك. واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وبسلام عليه وبذكرنا له، يبلغه سلامك وصلاتك. قل سيدنا الإمام: فتطلب سراية هذه الحياة إليك، فمثل صورته الكريمة في خيالك. قد خلقه الله على أجمل صورة، على أجمل صورة، ما في الصور صورك مثل هذه الصورة على الإطلاق، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة.
فمثل صورته الكريمة في خيالك، وأحضر عظيم رتبته في قلبك وبالك، فمثل صورته الكريمة في خيالك وأحضر عظيم رتبته في قلبك وبالك. وكانوا يتوصلون ويتوسلون إلى إحضار هذه الصورة الكريمة بواسطة كثرة صلى الله عليه وسلم عليه، وبالتوسل والتوسط باستحضار صور من عرفوهم من ورثتهم من خلفاء من أهل النيابة عنه، فهذا يفتح لهم الباب ليلوح لهم لائحة من نفس الصورة المكرمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. رواه أحمد والنسائي والدارمي، ونحن نسلم عليه في مجمعنا. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الس...

0: الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. رواه الإمام مسلم في صحيح. اقرأوا الصلاة عليه. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، جك وحبيبك الأمين محمد وآله وصحبه والتابعين، جعلنا في الهداة المهتدين وثمته، وكفهم شر المعتدين والمفسدين، فلنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين وحبيبك الأمين سيدنا محمد أبي والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم صل يا رب يا قدير يا قوي يا متين حبيبك الأمين سيدنا محمد صحبي والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين،
1: واغفر لنا يا غافرين.
0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين،
1: صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين،

قوي يوم الدين. صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث مدى هو فيهم.

0: وآله وصحبه والتابعين فجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المهتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا مدين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المهتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا مدين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المهتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: ويروى أيضا في كلام يقول من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد بلغته. وجاء أيضا أن للملائكة لا يصلي علي أحد من أمتي إلا بلغني وقالوا إن فلانا يصلي عليك ويقول كذا كذا كذا. ده كان ابن مسعود يقول إذا صليتم على نبيكم أحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يبلغه. والله إنه يبلغ والله إنه يبلغ والله إنه يبلغ. وإذا قبل صلاة وقبلها ربه وأمن عليها كم أحدثت لنا وللأمة وكم أثمرت لنا وللأمة من خير كبير. من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة قال فهذا جزاؤه في الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه. يجد الصلاة عليه بلسان في أي مكان في العالم وإذا جاء كل لسانه وروحه وقلبه ورأسه ورجله جاء حضرته جاء إلى عنده لو جاء بكليته إلى وارث من ورثته يقول ثم يت المنبر محل إرشاد صلى الله عليه وسلم محل تعليم صلى الله عليه وسلم وتوهم صعود النبي عليه ومثل طلعته البهية قائمة على المنبر وقد حدق به المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه بحقه عليك لا فرقت بيننا وبينه بمنزلته عندك لا فرقت بيننا وبينه بوجاهته الواسعة وجاهه الوسيع لك لا فرقت بيننا وبينه ولا فرقت بينه وبين أحد من أهلنا ولا من أولادنا ولا من طلابنا ولا من أحبابنا يا خير مجيب يا أكرم مستجيب يا الله. قال سيدنا الغزالي فهذه وظيفة القلب في أعمال الحجة فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله وسبحانه وجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول. فالله لا يقبل إلا من أحبه ومن أحبه تولاه وكف عنه سطوة عدوه إبليس عسى يقبلنا في مجمعنا وفي زيارتنا هذه وفي ذكرنا هذا وفي توجهنا هذا المربوط بسلسلة أسانيد الأجاويد المحاميد إلى حضرتها الكريم. اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا اللهم اقبلنا على ما فينا يا بارئنا يا خالقنا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وآله الطاهرين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجاء وقد رأى بعض الصالحين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سأله قال إن الإمام الشافعي أحدث صلاة عليك ما سمعت قبله في كتاب في الرسالة يقول فيها وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وأفل عن ذكره الغافلون. يقول الرسول فبما يجوزي عنك محمد بن إدريس الشافعي في هذه الصيغة التي أحدثها التي برزت منه. قال التفت يسأل قال جوزي عني أن لا يوقف للحساب يوم القيامة. قال قال جزاء على هذه الصيغة ما عادش حساب عليه في القيامة. الله الله الله. والشافعي له أعمال كثير لكن ما حصل ذي المزية إلا بهذه بهذه الصلاة على خير برية، لأن إفاضة الله للفضائل من هذا المنبع من هذا المعدن ومن هذا الباب، فطلب لك صلة به، طلب لك قرب منه، وطلب لك أدب معه، تأدب مع شريعته، تأدب مع أوامره، تأدب مع نواهيه، تأدب مع سيرته، تأدب مع ملته، تأدب مع خلفائه، تأدب مع أصحابته، تأدب مع أهل بيته، تأدب مع أمته، تأدب مع ما اتصل به وامتلئ محبة وامتلئ تعظيما وامتلئ. وإذا صليت عليه صل بقوة الشوق والتعظيم والمحبة، فذلك أجدى لك وأنفع لك من جميع الأشياء. اللهم وفر حظنا من هذا النبي، وزدنا قربا من هذا الجناب الرفيع العلي، وتولنا به حيثما كنا وإنما كنا، يا مولانا يا كريم يا قوي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إنك تحيي قلوبا كثيرة في آخر هذا الشهر، فاجعل قلوبنا من القلوب التي تحييها وتطهرها وتنقيها وتنظفها وتصفيها وتصافيها وتصطفيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحينا حياة الأبد، الحياة الخاصة، حياة القلب والروح والسر، حتى نمتلئ بالمعرفة ونمتلئ بالمحبة ونمتلئ بالشهود، ونزداد معرفة ونزداد محبة ونزداد شهودا في كل لمحة نفس أبدا سرمدا. يا عالم ما خفي وما بدا، يا بوجهة نبي الهدى، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا به من أسعد السعداء ها هنا وغدا في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. حقق لنا ذلك في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
2: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قالت الربيع بنت معوذ قال صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لنا رسول الله. كيف رسول الله؟ قالت له يا بني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال الشمس تخجل من أنوار طلعته صلى الله عليه وسلم، انشق له القمر صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام دار مشارق الأرض ومغاربها ويعرف الخلق كلهم من حين ما خلق الله أبونا آدم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام قال فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى أحدا أفضل من بني هاشم، بني هاشم بن عبد مناف لم أرى بني أحسن من بني هاشم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه قال إن جميع ما أوتي الناس من العقل من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما أوتوا ذرة من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق كلهم جميع المخلوقات من لدن آدم إلى يوم القيامة لم يعطوا ذرة من مثل ذرات الدنيا من مثل ما أوتي عقل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، أوسع الناس علما، ما حد من مثله في العلم. قال الرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لم يأمره بالزيادة من شيء لا من الدنيا ولا من غيرها، بل قال وقل ربي زدني علما. إيش العلم لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على سبيل المثال سيدنا علي بن أبي طالب قال لو استطعت أن أتكلم في سورة الفاتحة في معانيها لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا كان باب مدينة العلم يقول هذا شيء، فكيف بالمدينة نفسها؟ إيش من علم هذا معه صلى الله عليه وسلم؟ أتحبه الله بهذه العلوم. قال ورفعنا لك ذكرك على العلم الذي معه. إيش تقول في القرآن؟ القرآن حوى علوم الأولين والآخرين، حوى جميع علوم الكتب كلها المنزلة من السماء، ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما في القرآن تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، عالم بالقرآن ومعاني القرآن. إذا كان الولي من الأولياء يفتح الله عليه في آية من القرآن يصير من كبار العارفين من كبار الصالحين، يملي الله عليه من العلوم في آية واحدة من كتاب الله. وهذا رسول الله معه القرآن كله، أوتي جميع القرآن مع معاني القرآن وما في القرآن من المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به، إن شاء الله ربي يجعلنا من المحبين، ربي يعلقنا به صلى الله عليه وسلم، يحن قلبه علينا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

من بحره البحر الوسيع العظيم وسيع العظيم نرزق من الدر ألف درة من فوق على خلقه ومن هو يتيم ومن هو يتيم نبلغ بذا حج وعمره مع طول عمر في

والجحيم لظى والجحيم يقعون للنيران دهرة وبهذل دنيا صمم والبكيم صمم والبكيم وابلاهم المولى بفقره.

0: عليك علي وعلى أهله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمه وغفر له ويرحمه ويبنى عليه ويبنى عليه ويبنى عليه. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا فرج عنا وخلنا وارحمنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح وصلاحا للاسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف وارفع وادفع عنا عن جميع المسلمين الاذى والبلاء والحمى والجور والظلم والشده والقحط والفتن والمحنذيات والذيات مظهر منها وما بطن وكافه الامراض والاسقام والحروب والكروب والهموم والغموم. وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Thank you.

0: السلام عليكم. اللهم صل وسلم.
1: صل وسلم.
0: تقبل صلاتنا ودعانا. اللهم صل وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة لنا سيدنا الأستاذ العظيم البقيع المقدم محمد بن علي بن علي.

درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم.

Thank you.

وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحل العيون في خلع وغار والمهابة يجلى. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى، بنور كالشمس بل هو أضواء وأجلى، وثغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى، وطاف به

يكرر ويتلى. أشرقت لمولده الحناجس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لهيبته جميع الصلبان من أعلى المجالس خضوعا وذلا. وارتجس إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا، وخمدت نار فارس وتبدد منه جمعا وشملا. وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا، ثم أهلا وسهلا.

صل وسلم عليه. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه أي إلى توحيده وطاعته بأمره وسراجا منيرا. سماه الله سراجا لأنه كالسراج يستضاء به في الظلمة. وبشر المؤمن

أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل، وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى: ولا تطع الكافرين، أي من أهل مكة، والمنافقين، أي من أهل المدينة، ودع أذاهم. قال ابن عباس وقتادة معناه اصبر على أذاهم. وقال الزجاج: لا تجازهم عليه، وهذا منسوخ بآيات القتال، وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه. وآنسه بقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، ومعناه

0: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. تنقلت في أصلاب أرباب سؤدد كذا الشمس في أبراجها تتنقل، وصرت سريا في بطون تشرفت بحمل عليه في الأمور المعول. هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدا منك بدر بالجمال المسربل، ولله وقت جئت فيه وطالع سعيد على أهل الوجود ومقبل. ختام جميع الأنبياء محمد، ويوم قيام الناس يبعث أول. عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما حن مشتاقا وما صاح بلبل. ثم صل وسلم عليه.
1: فقال لي: هل شعرت بأنك قد حملت؟ وكأني أقول: لا أدري. وقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة

يدن عندي الحمل، فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي وقال أبوني أعيدوا بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد. قالت وكنت أقول ذلك وأكرره مرارا كثيرا. قيل لما أراد الله ظهور خير خلقه محمد

عليه، فلما آن أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده، نشر علم الفتوة بظهور خاتم النبوة، شخص

ثم إنه لما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسط تكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها. فإذا هي بآسية امرأة فرعون ومريم.

اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو مكحل العيون مقطوع السر مقطوع

تفضل على الكونين الأمية في أسرع من طرفة عين خافقت في الأكوان على ملومي زفت البشاير لقدومي يا لنا زال العنا حصل الغنى.

حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد رمقت أمن محمدا بالبصر فإذا فرقوا كالصبح إذا أسفر وشعروا كالليل إذا سجى واعتكر ووجه أضواء من الشمس وأنور أما سمعت كيف انشق له القمر أزج الحاجبين أكحل العينين أقنى الأنف دقيق الشفتين كأنما يبسم عن نضيد الدرر عنقه كأنه أبريق فضة وقد فاق على جيد الغزال وقده أرشقه من الغصن الرطيب إذا خطر بين كتفي خاتم النبوة فيا

يعد الواصف ولا يحصر. اللهم صل وسلم. في مثل حسنك تعذر العشاق وتمد خاضعتك للأعناق. قد فاق حسنك للوجود بأسري حتى لقضت بك الأفاق. طوبى لطيبة من نبي تشرفت أضحالا من نور إشراق. وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم أن آمنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبا. وإنه لما انفصل عنها خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ووقع على الأرض معتمدا على يديه صلى الله وسلم عليه. وروى يزيد بن عبد الله عن أمته أن آمنة لما وضعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جدي عبد المطلب، فجاء البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا. وقام هو من معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما أمرت به. فأخذوا جد عبد المطلب وادخلوا الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكر على ما أعطاه. وروي

say Allah, Allah. Allah, Allah.

آن مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم، صاح شاؤوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعند ذلك حفت بآمنة الملائكة الأبرار

الحور العين إلى أمه آمنة تبشرها أنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها آلامه فواضعت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه.

0: البكوري صلى الله على محمد.
1: صلى الله
0: سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين. صلى الله على محمد صلى الله عليه. فيك يا بدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خفي الألطاف من رجاه ما خاف. لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو الرحيم الكاف. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. الله لطيف بعباده غافر الذنب وقابل التوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي قراءة السيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم. أنا ظالم، أنا مذنب، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبا أوصافه أوصافي. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد مناف وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء والعفاف. عاش صلى الله عليه وسلم عيشة الكفاف، أعز نفسه وقنع من الدنيا باليسير. عزيز النفس قد لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعه. فالمولى سبحانه وتعالى لم يجمع لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. سماه الرؤوف الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم يا رؤوف يا رحيم ارحمنا بنبيك الرؤوف الرحيم، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته. أما بعد، فسبحان من أعاد من عاد في محاضر أهل القرآن أهل الله وخاصته الإمام السقاف شيخ وادي الأحقاف. كل يوم سبع ختمات بالليل ومثلها بالنهار، رزقه الرزاق أعظم الأرزاق. القرآن الكريم رزق عظيم، وهو المعني بقوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. وسمي السقاف لأنه اعتلى وارتفع على أهل زمانه بكثرة الطاعات والعبادات حتى غطاهم مثل السقف فوقهم. هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لشحيح. اختلط القرآن بلحمه ودمه حتى صار يسمع القرآن من مكان بعيد. القارئ يقرأ القرآن هنا في مسجده، والإمام السقاف بالعجز في قسم. فإذا أخطأ القارئ هنا رد عليه الإمام السقاف من هناك ويسمعه القارئ. اللهم بحق القرآن وأهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن، وفرج علينا وعلى جميع المسلمين. فقد جاء في حديث الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة انتظار الفرج. استعينوا بالله واصبروا، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولن يغلب العسر يسرين. إن ضاق بالعبد حال فذلك الضيق بشرى. للعسر يسران جاء في سورة الشرح فقرأ: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نباء ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. وقد جاء في حديث الدارمي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قرأ سورة طه وياسين قبل أن يخلق الخلق بألف سنة، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تنطق بهذا. فلأجل ذلكم جاء في الفتاوى الحديثية للشيخ أحمد بن حجر الهيثم عليه رضوان الله أن حفظ القرآن الكريم خصوصية خص الله بها البشرية دون الملائكة والجن. فالملائكة والجن لا يحفظون القرآن. قال ابن الصلاح: الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن الكريم، فهم حريصون على سماعه من الإنس. وأما قوله تعالى: فالتاليات ذكرى، فهذه خصوصية لسيدنا جبريل عليه السلام النازل بالوحي.
وأما الجن فيقرؤون القرآن كما جاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت حية سوداء ثعبان ذكر فوضعت رأسها في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه في أذنها فناجاها، ثم ذهبت وكأنما الأرض قد ابتلعتها. فقلنا: يا رسول الله، قد أشفقنا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وفد الجن نسوا سورة فأرسلوه إليه، ففتحت عليهم القرآن. قد رشحوك لأمر لو تقوم به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالجن ينسون وكذلك الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. وقد جاء في قراءة سيدنا سعيد بن جبير قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي عداوة إبليس له ونسي ما عهد الله إليه. وأما قراءة الرفع متواترة، والمعني بها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأولاده، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، القرآن والعمل بالقرآن. فكيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن؟ آيات القرآن عندهم رسائل يقرؤونها بالليل وينفذونها بالنهار. فلأجل ذلك نصرهم الله على أعدائهم، أقوى دول العالم في ذلك الزمان فارس والروم، حتى أن ملك الروم طلب المساعدة من ملك الصين ضد المسلمين. استغرب ملك الصين: أنتم كثير والمسلمون قليل، كيف تنهزمون؟ صف لهؤلاء المسلمين. ملك الروم وصف المسلمين بوصفين عظيمين، أحدهما بالليل وآخر بالنهار. فبالليل قال: إن لهم كتابا يقال له القرآن يقرؤونه طول الليل. وبالنهار قال: يخدم بعضهم بعضا، وكل واحد يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، رهبان بالليل وفرسان بالنهار. أجاب ملك الصين إجابة معجلة مدجلة مختومة بختم الدجال، وقال: إني أقدر أن أرسل إليك جيشا كبيرا أوله عندك وآخره عندي، ولكن من كان وصفه هذا لا تقف أمامه الجبال ولا تقدر عليه الأسود والأشبال، ولكن دس بينهم من يضعف علاقتهم بالقرآن ويفتنهم ويفرقهم. وهذا شغل أعداء الإسلام في هذا الزمان، شغلونا عن القرآن وفرقوا بين المسلمين سياسات خبيثة، فرق تسد، فرق المسلمين تكون سيدا عليهم. وأما زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم فلم يقدروا عليهم، لأن القرآن أمامهم وإمامهم حصن حصين وسد مكين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلماذا زاد الخلاف والاختلاف في هذا الزمان ولم نتأدب بآداب الخلاف؟ ما عندي صواب يحتمل الخطأ، وما عندك خطأ يحتمل الصواب، وهذا الميزان. سددوا وقاربوا إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم ألف بين المسلمين وانصرهم على أعدائهم، وطهر القلوب من الحقد والحسد والكبر والغرور والشحناء والبغضاء والرياء والعجب وسوء الظن والنفاق ومساوي الأخلاق. فالبدار ما دمت في هذه الدار، علق قلبك بالقرآن واعمل بالقرآن قبل أن يرفع أو يمنع. يرفع آخر الزمان ويمنع في بعض الأزمان. آخر الزمان يرتفع القرآن من الصدور والسطور، وهذا من علامات الساعة الكبرى، ويمنع في بعض الأزمان العمل بالقرآن والشريعة. يصير الناس كمثل الحمار يحمل أسفارا إلا من رحم الله، فلا تبقى إلا التلاوة. حتى التلاوة قد تمنع، وهذا نادر. وقد حصل أيام الشيوعية والزحف الأحمر في المعسكرات أيام التجنيد، دخلنا معسكر العند والقرآن داخل الشميز تهريب. القرآن ممنوع لكن الخمر مسموح، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. ذات يوم جاء أركان الكتيبة نائب القائد، قال له أركان، وضع أمامي عبوة. ما هذا؟ قال: خمر، تفضل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش من أركان بيضية علي أركان الإسلام. أنا أول ما شفتها فرحت وظنيتها منقة لأنها كانت غير موجودة في ذلك الزمان. لو عندك مريض ما تحصل له إلا سوق سودة. حتى كان أبو جابر عليه رضوان الله يحاكي هذا ويمشي في الأسواق حامل فانوس مولع بالنهار، قال باضاوي لأصحاب السوق السوداء، كأنه يستغفر لهم. والدم جابر لواجباتي أوله الإحرام من ميقاتي. أقول قولي هذا من أجل نعرف قدر النعم التي من الله بها علينا في هذا الزمان، ما كانت موجودة عند من كان قبلنا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أتذكروا إذ لحافوك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك مالا وعلمك الجلوس على السرير. وهذا جيل من طراز جديد شغلتهم الجوالات والترهات والبطالات والغفلات عن ذكر الله وعن الصلاة، لا يعرفون الماضي وأهواله المواضي، عرفوهم لعلهم يشكرون. اللهم اهدنا وإياهم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. والحمد لله على نعمة هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر والموارد التي تعود علينا بالفوائد والعوائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. فإن بعض بلاد المسلمين لا يقدرون على شيء من مثل هذه المجالس، مقطوعة ممنوعة، منع من ظهور اشتغال المحل بثقافات أعداء الإسلام، فرضوها عليهم فرضا لزوما عينا، ألقي عليهم الوهن محبة الدنيا وكراهة الموت. الشجاع يموت مرة والجبان ألف مرة، فلا تخافوهم وخافوا الله يا عباد الله. من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. وأعداء الإسلام ما عندهم شيء إلا التخويف والإعلام، مثل البندقية الفاضية تفزع اثنين، المليانة تفزع واحد فقط، المليانة تفزع الخصم فقط، الفاضية تفزع صاحبها والخصم، صاحبها خايف أن خصمه يعرف أنها فاضية فيهجم عليه. وإذا كانت التجارة خسارة فترك التجارة تجارة، وإذا أردت أن تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة. والباطل ما يدوم إلا ساعة، والحق إلى قيام الساعة. في مثل هذا اليوم 11 من أيلول سبتمبر على الباغي تدور الدوائر. إن لم يؤمنوا بهذا الدين واتبعوه سيفترون في كل عام مرة أو مرتين، ولا يكون إلا ما أراد المولى سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الإمام السقاف عزه الله بالقرآن، يقوم الليل كله 33 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ما نام، يصلي الفجر بوضوء العشاء. ونحن كم نصيبنا من قيام الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ولا نصر للمسلمين إلا إذا كانت مساجدهم في صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة، وقت السحر وقت مبارك حتى على الحيوانات. هذا رجل يسأل سيدنا إبراهيم بن أدهم عن البركة، قال له سيدنا إبراهيم أنت تعرف الغنم وتعرف الكلاب، أيهما أكثر؟ قال الغنم. أيهما يلد أكثر؟ قال الكلاب. قال سيدنا إبراهيم الغنم تلد قليل وتذبح وتوكل كل يوم، والكلاب بالعكس ومع هذا نجدها أكثر، هل تعرف لماذا؟ قال لأنها وقت السحر مستيقظة والكلاب نائمة. وقد جاء في حديث ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم قال يا أم هاني اتخذي غنما فإن فيها بركة. والإمام السقاف بارك الله له في الأوقات والأقوات والساعات والذريات، كل يوم يطعم الطعام وربما أطعم الثمار في غير أوانها. وقد كان شيخنا الحبيب سعد بن علوي إمام هذا المسجد عليه رضوان الله قل ما يخلو بيته كل يوم من الضيوف، والمؤمن يوطن نفسه ليكون من المكرمين المكرمين. فلا علم إلا بالتعلم يا فتاة، ولا حلم إلا باعتياد التحلم، وضابط الكرم والجود لا تبخل بموجود ولا تتكلف مفقود حتى وإن كان فقيرا. الفقير عندما يصدق بشيء ولو قليل يعطيه الله أجرا وثوابا أكثر من الغني، لأنه تصدق بشيء يحتاج إليه. فقد جاء في حديث النسائي عنه صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، قالوا وكيف؟ قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق الرجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. ولا تكن مثل ذلك البخيل جاءه ضيف فجأة وهو يأكل فكتب على شرابه فمن شرب منه فليس مني، وعلى طعامه من لم يطعمه فإنه مني، حق نريد به باطل.
قال الحبيب حسن بن عبد الله الشاطر عليه رضوان الله: بشر البخيل بحادث أو وارث يقتر عبد على نفسه وليس بباق ولا خالدي، فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخر واحد. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود الناس أجود من الريح المرسلة، من بالسخاء والوفاء تخلق. من وفائه للسيدة خديجة رضي الله عنها كان يذبح الشاه ويرسل اللحم إلى صويحباتها بعد وفاتها. غارت السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت: لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني خيرا منها، من مثل خديجة البارة به صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من البارين المطعمين في الخصب والمحل في حال الإملاق والرغد، واغفر لمن تقدم معنا في العام الماضي منهم الشيخ سالم بحرمي والشيخ عبد الرحمن بحرمي وحافظ القرآن أحمد باعوضان المواظب على حزب السقاف في السراء والضراء، واغفر لوالدينا ووالدي الحاضرين وجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وقابلهم بما يرضيهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وخلفهم بخلف صالح، واسكنهم الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب. وبارك في هذه الأسرة القائمة على إحياء هذا المولد. الإمام السقاف يوم القيامة يقال له: أدخل الجنة من شئت. شفعه الله في مثل ربيعة ومضر. اللهم شفعه فينا واقبلنا على ما فينا، وأصلح ظاهرنا وخافينا، أنت ولينا وكافينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والعفو منكم.

الحمد لله بتوفيقه يحد القلوب للإقبال عليه والتوجه إليه والتذلل بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه، فتكون أسباب الفوز الأكبر والارتقاء إلى مراتب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، حتى يكون المآل الاستقرار في دار الكرامة والنظر ومرافقة حبيب الرحمن محمد خير البشر والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا كان الإقبال في مواطن أهل القبول من خواص ورثة الرسول كان الأمر أعظم والجود أوسع وأفخم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جمعكم في ساعة الجمعة هذه، في عشية الجمعة هذه، في هذا المسجد، ومن اتصل بالمسجد صفا بعد صف وصفا بعد صف إلى حيث ما وصلوا. ويروى أنه قال: مسجدي مسجدي ولو امتد إلى صنعاء. والمجاور لشيء يعطى حكمه، والمتصلون بهذا حتى من بعيد بواسطة القلوب المتعلقة، ما يتنزل داخل المسجد ينزل على قلوبهم حيث ما كانوا بفضل الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وعسى إجابة هذا الداعي الرباني الرحماني لنخرج من جموعاتنا هذه بقلوب على الله مجموعة مقبلة بالكليات عليه، محافظة على إقامة الفرائض وترك المحرمات والنواهي. وأعظم الفرائض بعد الشهادتين شهادة فريضة الصلاة، وقال سيدنا الإمام الحداد: وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي: عماد لدين الله واسطة الأمر، وحافظ عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر، لأنهما أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء جماعة وصلاة الفجر جماعة، وشانها عند الله أعظم الشؤون، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره وفي يوم القيامة. فإن وجدت صالحة تامة قبلت، وسائر عمله أي خفف عنه في المسألة عن بقية أعماله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله فلا يقبل له عمل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا حدد الله تبارك وتعالى بالويل المخلفين لها عن أوقاتها، فكيف حال من يتركها من أصلها؟ قال جل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون. وجاء تفسير عن صلاتهم ساهون في الحديث النبوي، قال يؤخرونها عن أوقاتها، مهددين بويل، تحديد من الجليل الكبير جل جلاله، وهو أيضا اسم واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فإذا كان هذا مسكن المتهاونين بالصلاة، فكيف بمن يتركها من أصلها والعياذ بالله؟ وأنتم الذين أكرمكم الله بالمحافظة على هذه الصلاة، احمدوه واشكروه وقوموا بحقها، وانظروا إلى من حواليكم، وانظروا إلى من جهاتكم، فإنكم مسؤولون. بعض الناس يحشر يوم القيامة مع تراك الصلاة، وكان يصلي في الدنيا بترك أهله لها، بترك أولاده لها، وهو لا يمرهم ولا ينتبه منهم ولا يتابعهم في ذلك، فيحشر مع تراك الصلاة. يقول: أنا يا رب صلي. يقول: شوف ولدك فلان، شوف بنتك فلان، وتدريبهم ولا أمرتهم ولا نهيتهم، وصاحب الرسالة يقول من عادهم صغار قبل البلوغ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يتربون على العفاف من قبل ما يعرفون الشهوات، فرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر سنين. هذا إرشاد النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله. وهكذا من له صديق يعلم به يترك الصلاة ويؤخرها، ولا يأمره ولا ينهاه ولا يذكره، يشاركه في إثم ترك الصلاة والعياذ بالله تبارك وتعالى. صديقك وزميلك ورفيقك ومن علمت به مقصر، بلغه أمر الله، وأعلمه أنه إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار فلان ابن فلانة، لابد له من دخول النار. فإن مات ولم يتوب فدخول النار لابد منه، وإن تاب محي اسمه من على اسم باب النار بفضل الكبير الغفار سبحانه وتعالى. وبذلك وصف الله الذين انقطعوا عن الأنبياء وعن هداهم بقوله بعد ما ذكرهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أول مصيبة وصفهم بقى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، ويعيدون عن سواء السبيل ويدخلون النار يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى.
فوجب لذلك أن يتذاكر الناس هذه الفرائض العظيمة. وكان العبرة في الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه علامة الدنيا عليه رحمة الله تعالى. بعض أهل الجور من السلاطين أمر بحبسه وجاب زير كبير حطه فوقه يكاد أن يختنق بلا هواء، ثم أمر برفعه وخرج. فلما جاء خرج جاءوا بعض أهل البلد وأرادوا يتكلمون على السلطان، قالوا اسكتوا لا تكلموا على السلطان، كيف يا حبيبي؟ قال أنا السبب في كل ما حصل. لماذا؟ قال الخادمة اللي جاءت عندنا أمس ما سألتها صلت الظهر أو لا، والنبي يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ففي سبب من عندي، لا تذكروا سلطان ولا غيره. ايش هذا الأدب مع الله؟ ايش هذه المعرفة بالله؟ ايش هذه النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة والقلوب التي حيت بالصدق مع الله تبارك وتعالى؟ ومع ذلك في مدة من المدد فرض السلطان عليه أن يجهز له طعام الفرس حقه. قال مرحبا، فكان يأتي بن أحسن الطعام اللي عنده ينقيه عدو بيده يقوم أعطوه إياه ويجي كل يوم. قالوا له عدك تنقيه وإذا ظالم يشله منك من غير حق. قال أريد أستلمه في القيامة نقيه. قال بغيت أستلم عملي في القيامة ناقي، خلوه وإن أخذه بغير حق. قال فحتى يوم في يوم جمعة وكان يبكر إلى الجامع وإذا بالجندي يلاقيه في الطريق، قال قد انتظرتك وما جيت الآن بعد الجمعة إن شاء الله. قال لا لابد ترجع ده الحين. وخذ يتهنجم هذا الجندي، قال له لا أما الآن ما عاد بأرجع ساتي ما وأنا متوجه. قال له أحسن لك أرجع أقول لك. قال لا إذا طولت الكلام إلا أنت أحسن قف محلك لما أرجع أنا. فلصقت رجلاه بالأرض، بغى يقول كذا ما عرف يقول كذا ما عرف. راح الحبيب إلى الجمعة وكمل الصلاة. حسن ما لقي، قال العفو بس أخرجنا. أخذ بيده افتكت رجله ومشى قال خذ الطعام. قال لم انتظرك قد من الصباح ما جيت، وعدك بتردنا من الجمعة عليهم رضوان الله وفي أيديهم، ولو توجهوا إلى باريهم لكان ما كان، ولكنهم عباد الرحمن الصادقون المخلصون الصابرون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأنتم في بلدتهم وأنتم في مساجدهم عظموا أمر الله وعظموا شرعه. شو كان المكروهات في بيوت تريم كأنها محرمات، وكنا نعهدهم في الصغر يقولنا هذا ما هو زين، هذا ما هو زين تقول كذا، ما هو زين تفعل، على إيش؟ على مكروه أو خلاف الأولى، ما نحن حول الحرام. يقولوا العامي يقول لك والأم تقول لك والأخ يقول ما هو زين، تقول لك هذا ما هو زين، هذا شيء سيء قبيح على مكروهات وعلى خلاف الأولى عليهم رضوان الله. وين راحت التربية؟ وين راحت القيام؟ سيدنا السقاف كان يقول كل علم بلا عمل باطل، وكل علم وعمل من غير نية مردود، كل علم وعمل من غير نية من غير نية فمردود، كل علم وعمل ونية من دون متابعة للسنة فلا يقبل، بدون موافقة للسنة. كل علم وعمل ومتوافقة للسنة بلا وراء فهو خسران يخشى على صاحبه عند المقاصة ذهابه. وقاموا بالعلم فوقها عمل وفوق العمل بالعلم إخلاص صدق ونية وموافقة للسنة الكريمة، ووراء فوق ذلك حاجز عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ورعهم كما سمعتم كانوا كثيري الإنفاق كثيري الأموال التي لم تشغلهم لحظة عن ذكر الله ولا عن الدار الآخرة، وسخر التسخير للبذل والعطاء في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان منادي ينادي أيام زيارة النبي هود من عجز عن النفقة فمدت ذهابه وإيابه نفقته ونفقة أهله عليه، وينفقها من حتى لا يحرم هذا الجمع وهذا الخير وهذا هذه الوجهة. والحمد لله الذي جمعكم في هذه الساعة الفاطمية آخر عشية في يوم الجمعة. كان يميل حب جعفر العيدروس عليه رحمة الله إلى قول أكثر الصحابة أن ساعة الإجابة في عشية يوم الجمعة وأن تكون في أواخر عشية يوم الجمعة. كان سيدنا السقاف كل من أخذ العهد على يده في الطريقة خرج حب الدنيا من قلبه في اللحظة، يخرجه واحد ثاني حذر لي راس كله خطيئة، حب الدنيا ينسل بمجرد ما يعهد عبد الرحمن السقاف. ويا ربنا في مسجد عبد الرحمن وحواليه
ونرجوك يا رحمن نظرة من نظراتك تصلح بها هذه القلوب. كم دعاء الإمام الحداد: اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة، وأخرج حب الرئاسة من رؤوسنا، وبارك في جموعنا بركة نرقى بها مراقي أهل الوفاء بعهدك، والظفر بمحبتك ووديك من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والحقنا بأولئك المفلحين واجمعنا معهم في مقعد صدق، واغفر للمتقدمين في مساجدنا وأماكننا وبلدنا، واجمعنا بهم في أعلى درجات دار الكرامة في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سناء، والمتقون رجاله وحضوره. يا ربي ألحقنا بهم يا ربنا، ونستغفرك ونتوب إليك لموتانا وأحيانا وللأمة، فاقبل التوبة وعجل الأوبة وارزقنا الصدق معك في الإقبال والوجهة، وأقبل يا ربي بوجهك الكريم على كل منا وعلى أهلينا ومن في ديارنا، وسربنا خير مسار وأمتعنا بعلمانا وصلحانا ومناصبنا وأئمتنا وأهل السر فينا ظاهرهم وخاملهم وطل أعمارهم في عافية، وادفع الشرور الظاهرة والخافية، وأرنا في الأمة يا ربنا يا رب العالمين قرا لشهر ميلاد نبيك فرجا للأمة وصلاحا للأمة، وما تقرب عين نبيك محمد، ولا تجعلوا آخر العهد من ربيع الأول، أعدنا إلى أمثاله في صلاح وفلاح ونجاح وعافية وتقوى، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا على أحد منا يا أرحم الراحمين، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين.

الآية المكية وأشرقت الشمس وطلعت البهية أضاءت لمولد الحنادس وانشق أيوان كسرى وخمدت نار فارس وكسرى

0: الحماص سلم على
1: اللهم صل وسلم عليه. حديث رضاه صلى الله عليه وسلم قال علماء سير رضي الله عنهم: وكان أهل مكة من عاداتهم يخرجون بالأطفال إلى المراضع. قالت حليمة: فأصابتنا في بني سعد سنة من السنين مغلية لعدم الغيث، فجئنا إلى مكة نحو 40 امرأة، ومع كل امرأة منا بعلها نلتمس الرضاعة. وخرج أهل مكة بأطفالهم إلى المراضع فوضعهم حول الكعبة، فسبق النساء إلى كل رضيع بمكة، وتأخرت أنا لضعفي وضعف أتاني وقلة سيرها، فجئت فلم أجد شيئا من الرضاعة، وسمعت آمنة بقدومنا، فقالت لعبد المطلب:

الله إنه أمر وحكم جاء بالدهاري. قالت حليمة: ثم أني مررت بعبد المطلب فسألت عن رضي فقال لي: ما اسمك وما عربك؟ فقلت: اسمي حليمة السعدية. فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا وقال: بخن بخن حلم وسعد يا حليمة، هل لك في رضاء غلام يتيم تسعدين به إن شاء الله تعالى. قالت: فجئت إلى بيت آمنة فسألت عنه فقالت: أنتم يا أهل البادية تطلبون من تجدون رفده، وهذا طفل يتيم بات أبوه كنت حاميا به. فكفله جده عبد المطلب. قالت حليمة: فرجعت إلى بعلي لأشاوره فيه فقال: أريني هذا الغلام. فتقدمت أنا وبعلي إلى بيت آمنة وقلنا لآمنة: هلم به إلينا. فأتت به مدرجا في ثوب منصوف أبيض وتحته حريرة خضراء ووجهه يضيء كالقمر ليلة البدر. فنظر بعلي في وجهه ففتح عينيه

فحار عقلي وعقل بعلي فقال ويحك يا حليمة هذا المولود هو كل المنى والمقصود وقلت له هو يتيم فماذا نصنع به

أخذت وليس في ثديي لبن وولدي طول الليل يقلقني من شدة الجوع. فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا ضعيفة فقويت وزال عني ما أجد من الألم، ثم أني وضعت ثديي في فيه فثار اللبن حتى فاض وتبدد. وسمعت قائلا يقول: طوبى لك أيتها السعدية بالهمة القرشية والغرة القمرية.

لا تستطيع المشي فصارت تسبب دواب القافلة كلها حتى كان النساء يقولن لي أمسكي أتانك عنا يا حليمة قالت وكنت لا أمر على شجر ولا حجر ولا مدر

فأخذت يد محمد صلى الله عليه وسلم عليهن فدررنا لوقتهن، ومنذ أخذناه لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا نور وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت إذا أعطيته الثدي الأيمن شرب، وإذا حول

رفعه مولاي بالخلق والخلقين الله أعطاه ياهو الله.

وصف معناه يا هو الله.

ذلك إذ بابني ضمرة يعدو وقد علاه صفرة وهو ينادي يا أمه الحقي أخي محمدا الحجازية فما أظنك تجدينه إلا مقتولا قد عاذه الله من ذلك. قالت فأسرعت إليه فإذا هو شاخص ببصري إلى السماء فلما رآني تبسم ضاحكا فضممت إلى صدري وقبلت بين عينيه وقلت له حبيبي فدتك نفسي ما الذي أصابك؟ فقال لها خير يا أمه جاءني ثلاثة نفر فأخبرها أنهم

وأكبرهم همة وفخرا. لولاه ما خلق الله ملكا ولا أدار فلكا ولا أطلع بدرا. أسرى به إليه في الظلام ليخصه بنيل المرام. فسبحان الذي به إليه أسرى وخاطبه بأنسه على بساط قدسه فأوحى

0: وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه. ذكر الترغيب في انفاق المال لسماع مولده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن اسماعيل: وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجة اليهودي: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ فقال لها زوجها: يزعم أن نبيه ولد فيه، فهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمولده. فسكتا ثم ناما ليلتهما. فرأت زوجة اليهودي في المنام رجلا جميلا جليلا عليه مهابة ووقار، قد دخل بيت جارهما المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه. فقالت لرجل منهم: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت؟ فقال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت: هل يكلمني إذا كلمته؟ فقال لها: نعم. فأتت إليه وقالت: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت:

وسلم عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه. تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح، وداء الفؤاد الذي بسيف الجفا قد جرح. فقالت له: إنك لرسول كريم، وإنك لعلى خلق عظيم، تعس من خالف أمرك، وخاب وخسر من جهل قدرك. امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها عاهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه، وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها، وشكرا للرؤيا التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فتعجبت من أمره، وقالت له: ما لي أراك في همة صالحة؟ فقال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له: ويحك، ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ ومن أطلعك عليه؟ فقال لها: الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله وسلم عليه.

الخير مولانا لنا يا سامع دعانا بحرمة محمد.

0: مرضانا
1: مولانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد أنت خذ العهد.

0: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته خلع القبول والتكريم، وأسكننا بجواره في جنات النعيم، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كن لنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا بقدرتك إنك عفو غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك معينا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلائك، والطف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك العميم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم، ووالديه ووالدينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. وصل بجلالك على أشرف البريات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ذلك من الجميع، وجعله خالصا مخلصا لوجه الكريم، ومقربا لجنات النعيم. الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل المطلوب، ويجعل العاقبة والمصير إلى خيرا، ويتقبل من الجميع. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا المقدم الثاني عبد الرحمن السقاب باعلوي، ووصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح الشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده، أن الله وأولاده الجميع وجميع ساداتنا لبيعلوا، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة لمن عمر هذا المسجد المبارك وصلى فيه وقرأ فيه وصدق عليه وفعل فيه خيرا سابقا أو لاحقا، أن الله يتقبل من الجميع وأمواتهم وأموات الحاضرين الجميع، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة لمصنف هذا المولد الكريم في النبي الكريم، أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور، أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويعطيهم مطلوبهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفاتحة للحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية. الفاتحة، أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويشفي أمراضهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ولنا ولكم يا حاضرون، أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله، ويختم لنا ولكم بالحسنى، وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأن يعيدوا علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحبه ربنا ويرضاه ذو الجلال والإكرام، مجتمعين غير متفرقين، مغفور لنا غير مذنبين. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي
1: الحمد لله امين، اللهم صل وسلم.
0: فاجركم الله، تقبل الله من جميع.
2: بعد لحظات نبقى واياكم مع نقل مباشر لاذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
4: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن

الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

الدنيا والآخرة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة.

والسلام تراس وسام الأقدام اعتجل ويرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، ساو الصفوف أن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام عليك السلام عليك يا رب السلام.
0: حينا ربنا على السلامة ادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت تعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهدى.

يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

لياكلوا من ثمره وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال.

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا

خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم البقية المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع زاداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويعمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم

الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصولي وفروعهم، وإلى روح ساداتنا الصوفية إنما كانوا حلت أرواحا في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم وضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعي، من الله يولي درجاتهم في الجنة كثير مثوبات من ضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وما تالي هذا بدمنا للا إله إلا الله أجمعين، وإلى روح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى واللف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، يكفينا وإيام شر الفتن والمحن والمودين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، يعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله، تعالينا فتوى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلام والعافية، ودم إلى أوطانهم على قضايا أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

ستاتك الستر عنا، عافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا، يا عالم السر منا، لا تاتك الستر عنا، عافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل.

قبول. سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر

0: الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

استول الصلاة راسه واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة لا يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض شيئا بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم صل وسلم
0: صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله.

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: والعلماء رحمهم الله قالوا أن كل واحد يمشي بلا إله إلا الله لا بد أن يجعله شيخ يدله على طريق لا إله إلا الله وعلى من يقربه إلى لا إله إلا الله ويسلكه طريق النجاة في لا إله إلا الله. قالوا ومن لم يتحصل أو لم يقدر أو لم يعرف أو لم يفهم فعليه بكثرة الصلاة على الحديث صلى الله عليه وآله وسلم فإنها شيخ من لا شيخ له. والمنزل الذي يذكر فيه الحديث يكون منور. وكانوا يحكون في الأحاديث التي أوردوها عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبو دجانة. حديث أبو دجانة قال إنه أبو دجانة جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه أنه يحس حس يدرك في ذلك الحس شيء. لما شكى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له هذا عامر دارك يا أبا دجانة ادعو لي علي. فدعاه الإمام علي قال له ائتني بدواه وقرطاس. فجاء له بالقرطاس والدواء فقال له اكتب. كتب له هذه عزيمة كانوا السلف يحرصون عليها. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بخير. أما بعد فإن لنا ولكم في الحج سعة فإن كنت عاشقا مولعا أو هاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحج. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال له ضع في منزل من منازل بيتك يكفيك الله هؤلاء العمار الأشرار لأن كل بيت قالوا فيه عمار بين أن يكونوا أخيار وبين أن يكونوا أشرار وبين أن يكون فيهم وفيهم. فينبغي للإنسان كما قلنا أن يحرص على الذكر حتى يطردهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قصة أبي هريرة لما أودعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الصدقة وقال له معه في بيتك فلما كان يخرج من آخر الليل إلى المسجد النبوي حصل شارد في المطار أول مرة قبضه قال له فكني ولا أعود فكه. ثاني مرة في ثاني ليلة قبضه قال له فكني ولا أعود فكه. ثالث ليلة قبضه بعد ما قبضه قال له فكني وأعطيك شيء يتكفى منه من هذه الأشياء. قال له قل لي. قال له اقرأ آية الكرسي مع نومك مرتين تكفى هذه المهمات لا يقدر عليك شيء فكه. ولما فكه وعطاه التعليم هذا أصبح استدعاه النبي وقال له يا أبا هر. قال له لبيك. قال له ما فعل صاحبه. كاشفه النبي بخبره خبر هذا الجني ذا وقال له ما فعل صاحبه. قال له قبضته أول مرة وأخذته فقال فكني ولا أعود. ثم قبضته المرة الثانية فقال فكني ولا أعود. ثم قبضته الثالثة فقال فكني وسأعلمك شيء تكفى منه من هؤلاء. قال ففككته وعلمني آية الكرسي قال لي اقراها عند نومك مرتين. قال صدقك وهو كذب. هذه صدقت فيها ولا كذاب الجنية ولكنه في هذه صدقت. وإذا قراها الإنسان مع النوم ما يقدر عليه جني ولا عفريت ولا شيء منهم هذا لا. وهذه الأحاديث دلتنا على أن كل دار يسكن فيه الإنسان يسكن فيه له

حتى لا تفوتهم الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة، ومضاعفتها قالوا بمضاعفة الصلوات التي تضعف تتضاعف للإنسان في بركتها. ينبغي للإنسان أن لا يصليه لنفسه مفرد، ثم ينبغي له أن لا يترك أهله يصلون مفردين، ثم ينبغي له الرواتب التي حرص عليها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أهل الحديث إنه ما تركها لا حضر ولا سفر، ينبغي للإنسان أن لا يتركها. وهي الرواتب، الرواتب ركعتين سنة صلاة الصبح قبل الصلاة، ركعتين قبلية الظهر، ركعتين بعدية الظهر، وإن صلى أربعا قبليتها وأربعا بعديتها فهو أفضل، وركعتين بعدية المغرب وركعتين بعدية العشاء. ذكرهم ضمن صاحب الزبد وقال تنتاني قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغربين ثم العشاء. كل الرواتب هذه ما تركها قالوا النبي لا حضر ولا سفر، حسب الإنسان أنه لا يتركها. شيء ما تركه النبي يحرص الإنسان عليه، وإذا تعود الإنسان هذه الأشياء صارت سهلة عليه، ثم مع التعود ينبغي له أن يستشعر أنه يدخل فيها حضرة ربه سبحانه وتعالى. وهذه الحضرة حضرة قيمة إن شاء الله من الحضرات التي ينفتح للإنسان فيها عالم من العوالم القدسية. أسأل الله أن يفتح لنا وأن يفتح لكم وأن يريكم إن شاء الله في تلك العوالم، يفتح لكم تدخلون من الباب والباب حضرة، كما قال زكريا كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا، والمولى سبحانه وتعالى أخبر زكريا وأمره أن يدعو وهو في الصلاة كما تقرؤونها في الكتاب العزيز.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعديد بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم القدير مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المطلع على الضمائر الذي استوى في علمه الإسرار والإجهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه المجتبى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن والاهم وعلى منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله،

الله عباد الله، وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ألا وإن المتقين تجري ذواكرهم وتذكراتهم وأفكارهم وتصوراتهم في مجالي يحبها الله وتقرب إلى الله وتزيد الإيمان بالله والمحبة لله والخشية من الله والأدب مع الله، فتلكم هي مسارح أفكارهم وتذكراتهم وما يخطر على بالهم. ألا وإن من خرج عن التقوى لم يبالي بما يجري في ضميره وما يطرأ على شعوره وما يكون في تصوراته وتخيلاته، ألا فاتقوا الله فيما لكم فيه اختيار، فيما يجري على بالكم وما يطرق أذهانكم وما ينازل تصوراتكم في سركم وإجهاركم في خلواتكم وجلواتكم، فإن ذلك هو مادة القلب وعمل القلب، وإن الله لا ينظر إلا إلى القلوب، فانظر أين يسرح ذهنك وأين يسري تصورك وأين يسبح خيالك وما الذي يطرأ على بالك من وقت بعد وقت ولحظة بعد لحظة وساعة بعد ساعة. إن الصحة الباطنية القلبية تقتضي صفاء الخواطر وألا يطرأ على بالك إلا ما تتقرب به إلى عالم سرك ونجواك، وإلا ما تزداد به إيمانا وما تزداد به محبة وما تزداد به صدق إقبال على الكبير المتعال جل جلاله وتعالى في علاه. تتذكر أنبياءه وتتذكر أصفياءه وتتذكر جهادهم واجتهادهم، ويخطر على بالك ما عانوا وما كابدوا وما صدقوا وما جاهدوا، وتتذكر الصالحين وسيرهم إلى رب العالمين، وتتذكر الدار الآخرة والمصير إلى عالم الباطنة والظاهرة، وتتذكر أحوالك عند المساءلة والوقوف بين يدي الرحمن جل جلاله، وتتذكر انتقالك من هذه الحياة، وتتذكر ضعفها وتتذكر قصرها وتتذكر فناءها. هذه خواطر الأتقياء، هذا ما يرد على بال الأنقياء، هذه مجالات أهل التقوى لله جل جلاله فيما يتذكرون وما يسترسلون فيه من فكر وتصور وتخيل. أيها المؤمن بالله جل جلاله، أيخرج شهر ربيع الأول عليك ولا زلت مريضا منحرفا في تصوراتك وتفكراتك وتخيلاتك وما يطرأ على بالك؟ اتق الله أيها المؤمن، واخرج من ذكرى ميلاد حبيب الله بميلاد نور في باطنك يمنعك أن تسترسل مع كل خاطر سوء ومع كل تصور فاسد ومع كل دناءة ومع كل انقطاع عن الله تبارك وتعالى، ليصح ويصفو باطنك بدوام الذكر لله وصفاته وآياته وعظمته والرجوع إليه والمصير إليه وذكر محمد عبده ورسوله منقذك ومرشدك وهاديك ودالك على باريك، من صبغ به عليك صبغة الاصطفاء فكنت في خير أمة، من كان سببا في رفعة المكانة والقدر في لهذه الأمة، تذكر بروزه ووجوده، وتذكر نشأته صلى الله عليه وسلم وبعثته،
وتذكر صبره ومجاهدته، وتذكر إسراءه ومعراجه، وتذكر هجرته، وتذكر غزواته، وتذكر أقواله، وتذكر أفعاله وأحواله وهديه الكريم، وتذكر ما بلغ عن الله، وتذكر مكانته عند الإله، وتذكر ما جاء به عن الله جل جلاله. وهذا أغلب ما يطرأ على بال الأتقياء الأصفياء في مختلف أحوالهم في الليل والنهار: ذكر الله، ذكر الله وذكر حبيبه المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فيحذرون من كل ما لا يرضي الإله ولا يرضي رسوله ومصطفاه فيبتعدون عن ذلك. أيها المؤمن، صحة باطنك وعافية ضميرك استقامة خواطرك، وأن لا تسترسل في علام فيما مما يطرأ في خاطرك إلا فيما يقرب وفيما يهذب وفيما يؤدب وفيما يعرف وفيما يشرف وفيما ينور وفيما يطهر. أيها المؤمن، اتق الله في سريرتك، اتق الله في باطنك، إنما يطرأ عليك حديث تحدث به نفسك يطلع عليه إلهك الذي هو أقرب قريب إليك وأقرب إليك من حبل الوريد. وإذا تمكن من باطنك اطلع عليه الملائكة من حولك والكتبة والحفظة وهم يسجلون ما فيه، فما دام لك اختيار فاصرف أفكارك وتصوراتك إلى الأدب مع الإله الغفار في السر والإجهار، وإلى ما يلزمك لتقوم بتأديته وأدائه على الوجه المطلوب، وإلى ما نهيت عنه لتحذر منه وتبتعد، وتجعل بينك وبينه واقية من خشية الله، من تعظيم الله، من إجلال الله تعالى في علاه. أيها المؤمن بالله، هذا داب الصادقين مع الله، وهو من ثمرات وآثار امتلاء القلوب واحتفالها بذكرى وجود سيدنا رسول الله وميلاده ونشأته وبعثته وهجرته وأخباره وصفاته وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يتعود الذهن الاسترسال في مجال الصفات الحسنات والمراتب الرفيعات وذكر صاحب المكانة لدى رب الأرض والسماوات، حتى يغلب على البال وعلى الفكر وعلى الذهن وعلى الخاطر أحوال الأنبياء وأحوال الأصفياء وأحوال الصلة بالإله جل وعلا. وبذلك وصف الله عباده المؤمنين عندما يخطر على بالهم معاني كلامه وكتابه جل جلاله، وعندما يخطر على بالهم ذكر صفاته العلى وأسمائه الحسنى، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وذكر سبحانه وتعالى مصرف فكر أولي الألباب بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهذه مجاري أفكارهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يذكرهم الأثر بالمؤثر، يذكرهم الكون بالمكون، يذكرهم الوجود بالموجد، يذكرهم الحادث بالمحدث، الخالق البارئ المصور جل جلاله وتعالى في علاه. تصفو ضمائرهم وتتنور بصائرهم وتتنقى سرائرهم فتكون متنزلا لأنوار الإيمان واليقين والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة بعطايا ثمينة من ربكم تنزل على تلك القلوب التي ينظر إليها فيجدها به معلقة وعن الالتفات إلى غيره معتقة.
وفي مرضاته مطلقة. أيها المؤمنون بالله، استفيدوا من هذا الشهر الكريم وأنتم تودعون شهر ذكرى نبي الله العظيم، ذكر ميلاده وبروزه إلى هذا الوجود، وما قال عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق، فكونوا في ذلك الضياء وكونوا في ذلك النور. وهذه مجاري ما يخطر على بال الصحابة عليهم رضوان الله وسلامه. أيها المؤمنون بالله، ما غنيمة العمر إلا صفاء الفؤاد مع رب العباد واستقامة الفكرة على ما يرضى الملك الجواد. اللهم انظر إلى بصائرنا ونورها، وانظر إلى سرائرنا وطهرها، وارزقنا التذكر لما تحب أن يتذكر مع من أناب إليك ومع أولي الألباب. وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. التذكر الذي يفيد ويقرب ويرفع القدر والمراتب. اللهم وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب يا رب العالمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور إن الله غفور شكور إنما يتذكر أولو الألباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله يجول في بال المتقين له شؤون عظمته ولقائه والاستعداد لذلك باتباع أمره وامتثاله واجتناب زجره والبعد عنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعلم بكل عبد وبما في ضميره وباله وأشهد أن سيدنا

أطهر الخلائق قلبا وأنقاهم جيبا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار دائم الفكرة دائم الفكرة متواصل الأحزان الذي لا يرى إلا رائحا أو غاديا في الخير والبر والتقوى، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيلهم الأقوم الأقوى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التقوى في السر والنجوى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، إن مما يجري في البال شؤون الرجوع والتوبة إلى ذي الجلال والجود والإفضال الواحد الكبير المتعال، وإن للتوبة أولا ولها آخر، وإن من أول التوبة صدق الندم وتذكر الذنوب بحرقة وبهم وغم وإشمئزاز وهيبة وورع وحياء وخجل. هذه مبادئ التقوى، الندامة على الذنوب والخجل منها والإشمئزاز منها، وإذا قوي ذلك ورسخ نازلت أنوار محبة الله التواب قلب التائب، فينسى كل شيء ولا يذكر إلا ربه وفضله وواصله وإحسانه وطوله وجوده وكرمه. ولذلك قال بعض أهل المعرفة: التوبة أن لا تنسى ذنبك، مشيرا إلى بدايتها. وقال الآخر: التوبة أن تنسى ذنبك، مشيرا إلى نهايتها. فأما ذكرها بالندم فهو بدايتها، وأما ذكرها بالرضا بها فضلا عن التفاخر بها فهو استمرار في معصية الجبار، واستمرار في مخالفة القهار. وإن من يذكر ذنبا فيفرح بذكره يأثم أكثر من فعل الذنب نفسه بفرحه به بعدم حيائه من ربه. فانظروا ما يخطر على بالكم، فإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوق الرأس يخشى سقوطه عليه وهلكته، وأما المنافق فيرى الذنب كطائر وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره. وهذا فارق بين ما يجري في بال المؤمن وبال المنافق. أيها المؤمنون بالله، الندم على الذنوب والحياء من الله والإشمئزاز منها والحسرة على الوقوع فيها بداية التوبة، وإذا صدقت في ذلك وصحت منك صرت في حالة يمتلئ بها القلب بذكر الله وعظمته، فتستحي من ذكر الذنوب والمعاصي وتخجل وتتواصل مع ذكر ما يتوالى عليك من إفضاله وجزيل نواله وعظمته في كبريائه وجلاله وصفاته وأسمائه وأفعاله جل جلاله وتعالى في علاه، وتذكرك للأنبياء وللأصفياء وللصالحين وللصادقين وللأخيار وللمقربين، تذكر المحب الموالي المتمني المرافق لهم والمقتدي والمتشبه بهم. وإذا لا ولا تذكر الكفار والفجار والمنافقين والفاسقين والعصاة إلا ذكر المتبر من شؤمهم وذنوبهم وكفرهم وعصيانهم، والمتباعد عن الالتفات إليهم أو التعويل عليهم أو الولاء لأحد منهم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانظر ما يجري على بالك، وابتدئ في هذه الصلاة المقبلة عليك صلاة الجمعة، وانظر ما يخطر على بالك من أولها إلى آخرها،
فاصرف همك وهمتك ووجهتك إلى استحضار جلال الله الذي أتيت بأمره إلى بيت من بيوته تؤدي فريضة من فرائضه متبعا نبيه وعبده المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عسى أن ينظر إليك ويغفر لك ويعفو عنك، وتنصرف بسر الجمعة ونور الجمعة وبركة الجمعة وحقيقة الجمعة وخلعة الجمعة وضياء الجمعة الذي يستمر معك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وربما زاد 3 أيام كما أشار إليه حديث المغفرة في من أتى الجمعة ولم يتخط الرقاب ولم يلغو واستمع أنه ينصرف من الجمعة وقد غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. نور اللهم قلوبنا وطهرها، ونور اللهم بصائرنا ونقها، ونور اللهم سرائرنا وصفها. اللهم وسع مشاهدنا وصفي مواردنا، واجعلنا من المقبلين بالكلية عليك المنصرف أفكارهم إلى ما يرضيك ويقرب إليك، وإلى التذلل بين يديك، وإلى استعداد للقائك يا رب العالمين. ومن خير ما يسرح بالكم فيه ويتردد ذهنكم في معانيه صلاتكم على حبيب الله وصفوته وخيرته من بريته عبده محمد بن عبد الله، الرحمة المهدى والنعمة المسداة ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فإن أولانا به يوم القيامة أكثرنا عليه صلاة، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. ولقد قال الرحمن مبتدئا بنفسه ومثنيا بالملائكة ومؤيها بالملائكة.

اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير عبدك الطهر الطاهر سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى الخليفة من بعده وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنصر السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وأخواتها الكريمات، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين ومريم وآسيا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، اللهم انقذ المؤمنين من بلايا ما ينازل ويخامر بالهم وخواطرهم وضمائرهم مما يشذون به وينحرفون عن الطريق القويم والصراط المستقيم. اللهم خلصهم من تلك البلايا وارفع عنهم تلك الرزايا. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان واليقين والخوف منك والإقبال عليك والتذلل لعظمتك. اللهم احشو قلوبهم بأنوار الإيمان واليقين التام، وادفع عنهم شر إبليس وجنده اللئام. اللهم حول أحوال المسلمين إلى خير حال. اللهم اجعل هذا الشهر الراحل عنا شاهدا لنا عندك لا شاهدا على أحد منا، وحجة لنا لا حجة على أحد منا، واغفر لنا ما كان فيه من تقصير، واقبل منا ما وفقتنا له من العمل.

0: بك البشير النذير السراج المنير. اللهم لا فرقت بيننا وبينه ولا باعدت بيننا وبينه، اجعلنا في معيته يوم القيامة وفي دار النعيم والكرامة، وأحيي فينا سننه وسيرته وأخلاقه وشمائله، وثبتنا على دربه واسقنا من شربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كروب الأمة، واكشف الغمة، وأجل الظلمة، وادفع النقمة، وابسط بساط الرحمة، وأتم علينا النعمة، وكن لنا في كل مهمة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى خير حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، وصف لنا كل قلب وخاطر وبال. يا ذا العطاء الواسع والنوال، يا حي يا قيوم يا عظيم الإفضال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا والأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: كنا وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة. فنقول وبالله التوفيق، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية: قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 1000 بعير، إلى غير ذلك. فهذه كلها تساؤلات. وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا. كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ولله در القائل

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن أهمية الطب النفسي، هذا المجال الذي أهمله الكثير من الناس بل استهان به جل ومعظم الناس. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة الدكتور فرج عبد الله باصالح، استشاري الطب النفسي والعصبي، رائد ومؤسس الطب النفسي بحضرموت، وكذلك الأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أرحب بالدكتور فرج باصالح، نشكر لك تلبية الدعوة وحضورك على الرغم من انشغالاتك دكتور. أهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا سيدي الفاضل، وأنا سعيد جدا أن أكون يعني
1: دكتور. موضوع الطب النفسي، هذا التخصص نرى حتى الناس اللي هم أطباء مثلا ينأون بأنفسهم للذهاب للتخصص هذا، ما السبب الناس بدأت تنفر من هذا التخصص أو المجال؟
2: شوف يا سيدي فاضل، الطب النفسي شفت كيف يعني احنا يجب أن نأخذ الإنسان كوحدة متكاملة،
1: جميل،
2: جسديا ونفسيا. ننظر للإنسان فقط كجثة أو يعني كمادة عضوية وبس، هذا خطأ كبير، لأنه الطب النفسي يعتبر جوهر التخصصات كلها، لأنه بيتعامل مع أهم تكوين في الذات البشرية وهو النفس والعقل، وهما جوهرة الإنسان، تمام؟ فالطب النفسي مثلا النفس هي الأداء الواصلة ما بين الروح والجسد، فكيف أنت تريد أن تلغي النفس في هذا الموقع؟ ثم بعدين العقل يعتبر جوهرة الإنسان البشري، يعني الله سبحانه وتعالى ميز عباده أو الخلق أما خلقهم الإنسان ميزه عن جميع يعني كائنات الحية، ميزه به بالعقل، العقل هو يعتبر جوهرة، بدون عقل لا تستطيع أن تفكر، أن تنتج، أن تنمي، أن تطور. فكيف نلغي العقل وكيف نلغي النفس؟ إذا قلنا هي النفس الأداة الواصلة ما بين الروح والجسد. فأهمية الطب النفسي كثير من الناس للأسف الشديد مش إلا في بلدنا، في العالم الثالث يعني
1: دول النامية.
2: الدول النامية يعني ينظروا للطب النفسي إنه هذا طبيب النفس يعني بس على مرضى معينين، اللي اختل عقله اللي هو ما يسمونه مجنون يعني، أو هذا دكتور مجانين. بالرغم إنه نحن افترضنا، أنا شفت لا سبحان الله 30 مريض، اللي يدخل عندي يمكن 3-4 بس اللي عندهم حالات عقلية، ولكن بقية التشخيصات تكون في يعني
1: أمراض عضوية
2: كثيرة. خذ على سبيل المثال يعني يتظاهر أحيانا المرض النفسي يتظاهر على شكل أعراض عضوية، يعني مثلا خذ على سبيل المثال ماسك الدبرشن اللي أنا هنسميه الاكتئاب المقنع، شوف يعني كأنه شخص وراء الستارة مختفي وبيظهر قدامه، رامي قدامه المسرح أعراض عضوية، دي وجعنا راسي وجعني صدري بطني، يعني آلام مختلفة، فيك يعني سوماتيك كومبلينتس اللي هو

0: آلام جسدية غامضة لا تتماشى لا فيزيولوجيا ولا تشريحيا مع يعني الأسباب العضوية. فكثير من الأحيان يتظاهر مثل الماسك الدبرشن على سبيل المثال كصداع عند الإنسان بس، أو آلام في البطن بس، أو لا سمح الله الشعور بالعياء وبالضعف العام ما فيش طاقة. فكثير يعني يروحون عند دكاترة كثير جدا ثم لا يفكرون هذا، حتى عندما يذهب للخارج يذهب عن نفس التخصص. على سبيل المثال ريتولز باول سيندروم اللي هو متلازمة القولون العصبي.
1: نعم.
0: اخوان الباطنين، وانا كنت باطني طبعا
1: ما شاء الله،
0: اخوان الباطنين كانوا يعتبرون انه مرض مستقل بذاته، انه هذا مرض عضوي. نحن نقول في الطب النفسي لا يا اخواننا يا عزانا، هذا الريتول باول سيندروم مجرد عرض احد اعراض الاكتئاب المقنع، او احد احيان اضطراب يجي في طبعا في الاعمار الصغيره مثلا اكثرها في الاناث.
1: نعم.
0: مثل هستيريا بتجي فيها الريتول باول سيندروم، وهي نوع من انواع هستيريا في يعني الاعراض العضويه
1: تاتي على شكل قولون عصبي.
0: ايوه قولون عصبي.
1: نعم.
0: الجماعة طبعا أخوانا الباطنيين يعطون أدوية ما يستفيد طبعا حتى يأتي لعندك. ليش؟ لأنه ليش أصلا يصابها؟ الشخص عنده استرس في حياته، عنده ضغوطات، يعني يعيش في بيئة كلها ضغوطات
1: توترات.
0: كلها توترات وانفعالات، فيأتي هناك تعرف أنه عندنا أوتونوميك نيرف سيستم، أوتونوميك نيرف سيستم ينقسم إلى قسمين اللي هو الودي ونظير الودي. فبالتالي طبعا بينهم يعني منظومة من التناسق.
1: صحيح.
0: فعندما يكون الشخص عنده لا سمح الله في ضغط، عنده توترات ومشاكل يعني عائلية داخل بيته، في عمله، في مصاريفه، في اقتصاده، في أشياء تعرف في الأزمات الآن موجودة من ضمنها الدخل يعني القليل،
1: الحياة
0: الاقتصادية. نعم. فيبقى يصاب، فبالتالي أوتونوميك نيرف سيستم اللي هو الودي ونظير الودي له بيتخاصموا، بيكون اثنين قد يغلقوا مع بعض او يعني بيكون في خلل.
1: جميل.
0: فبالتالي احد اعراض مثل ما قلت لك القولون العصبي هو مرض نفسي وليس باطني، وان تظاهر به باعراض عضويه. اعراض عضويه صح ولا لا؟ وكثير من الامراض العضويه تتظاهر بشكل آلام مختلفة في الجسم.
1: جميل دكتور. سنأتي على ذكر هذه الأمراض وأيضا بعض التصرفات الخاطئة سواء كان من المرضى أو حتى من الأطباء بإهمال الجانب النفسي، تركيز فقط على علاج الجانب العضوي، لكن نستأذنك لفاصل ولنعود بعده ونكمل الحديث.
0: شكرا.
1: عدنا لاستكمال الحديث عن أهمية الطب النفسي مع ضيف هذا اللقاء الدكتور فرج عبد الله باصالح، استشاري الأمراض النفسية والعصبية، وهو أيضا رائد ومؤسس الطب النفسي بحضرموت، والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور فرج، الآن سنأتي على بعض الأمثلة التي هي شائعة، أنت من خلال ممارستك تقريبا 20 سنة أو 30 سنة في مجال الطب النفسي أكيد واجهت العديد من الأمراض، هي نفسية تذهب إلى طبيب الأمراض العضوية. أعطي لنا أمثلة إلى هذه الأمثلة ويتجه مباشرة إلى الطبيب النفسي.
0: يعني على سبيل المثال الغدة الدرقية.
1: نعم.
0: عندما تضطرب افترضنا ويقل يعني إفراز الثايروكسين، بتضع المريض بعضلات عصبية. وفي نفس الوقت بالنسبة لحركته بتكون بطيئة، كلامه بطيء وكلها، لكن بتضع عليه بعضلات عصبية وبعض التظاهرات يعني آلام مختلفة في جسمه. فبالتالي يذهبوا للدكاتره الباطنيين او الدكاتره الثانيين، ثم تاتي الحاله الينا احيانا متاخر بعد سنوات، والمريض يصل لدرجه انه ايه يعني لا ياكل ولا ينام وعنده افكار انتحاريه، احيانا يوصل احيانا افكار انتحاريه، ثم توصل الحاله الينا متاخره. فعندما نشوف الوظائف الغدة الدرقية نشوف انه في انخفاض شديد، بالتالي يعني هو بالحقيقة احنا مشتركين فيها
1: صحيح
0: لكن جايز وما مروا على هذه الأعراض.

0: شهور 8 شهور، إذا لم يعني المريضة تنتحر، خاصة إذا عندها اكتئاب شديد. يعني أنا امبارح بالضبط البارح جاتنا حالة المريضة عندها اكتئاب ما بعد النفاس BBD اللي هو بوست روتيرم ديبرشن، جاتنا متأخرة وعندها أفكار انتحارية، وجات يعني كان وزنها يقال حوالي 75، البارحة ما شفنا 35. يعني حتى لا تأكل وهو متأخر، حتى المنوريا أصبح عندها وهو
1: الطمث،
0: أيوة الطمث قل عندها الطمث وهو، وعندها معنا عنده أطفال، زوج هي أمه. فبالتالي هذا الحالات يجب يعني يستشير الطب النفسي أو أساتذة الآخرين في بقية الفروع، النساء والولادة أو الباطنيين أو الجراحين، يجب أن ما يشوف حالة من الحالات يجب يأخذ استشارة الطبيب النفسي، لأن مرت عليه حالات كثيرة جدا يعني.
1: نعم.
0: وبعضها للأسف الشديد جابوا لنا إياها كلها في الرمق النهائي يعني.
1: يعني متأخر.
0: مرة كان مصاب ماسك الدبرشين فعلا واكتئاب شديد، حتى بين إنها عاد تأكل، وجابوا لي متأخر حتى إلى البيت عندي شخصيا. فهذاك الوقت أنا يعني أمرت لازم تكون بالبرين سينكرونايزنج ثيرابي اللي هو العلاج من علاج لهذا الحالة بإنعاش المخ، جهاز إنعاش المخ.
1: نعم.
0: لكن تعرف أن مستوى الثقافي للناس ما تعرف إيش هذا، فلم يأخذ بالبال، والحمد لله يعني مريضة ماتت بعد أسبوع، أنا شفتها بأسبوع توفت. وكثير من هذا الحالات هم بعض الناس يقولوا أنه أنتوا أخذتوا دوحك بصالح هو السبب لا سمح الله، بالرغم أن الحالة متأخرة جدا والمريضة لم تأخذ الأدوية حقنا ولا شيء. لكن تعرف بعض الناس للأسف الشديد لا يريدوا الناس اللي يروحوا عند الطبيب النفسي من الأساس،
1: هي عقدة دكتورة مع اعتقادة مع عادة
0: تورثها، بل يتصلون يا سيدي الكريم، يتصلون يعني مرة تتصل مرة تقول أنت رحت بصالح، أنت مغرومة، أنت لا تأخذي هذا الدواء يا سمعنا رسولنا العظيم سهل الصحابة يجي سهل من سعد، روى حديث عن رسول الله. للأسف الشديد الأوروبيين يمشون عليه، اللي هو يقول صلى الله عليه وسلم من يظن ما بين أحييه وبين فخذيه في حديث آخر وبين رجليه ضمنت له الجنة.
1: صحيح.
0: الإنسان ما يتكلم إلا في حدود اختصاصه، كل سلطان في عمله في وظيفته، أما يتدخل في أشياء أخرى ويكون هو السبب للأسف الشديد في موت ناس آخرين.
1: نعم.
0: أنه يعني يعطيهم يعني بعض النصائح بدون فهم بدون عرف، هكذا جزافا مسك عقدة من الطب النفسي.
1: نعم. دكتور فرج، ازدياد حالات المجانين كما يقال بالحضرمي بين الضفرين المغاريم يعني في الشوارع نراهم يزدادون كل عام يزدادون، هل لها علاقة بموضوع الطب النفسي أو شيء من هذا القبيل؟
0: طبعا نحن نعيش الآن شعبنا الحضرمي خاصة في حضرموت هنا، للأسف الشديد من 67 البلد 67 لم تعد الذات الحضرمية يعني الحاكمة واللي تأخذ القرار، دائما نحن يعني ناس ما عندنا قرابية للأسف الشديد، فعشان كذا للأسف الشديد تأتينا أزمات. تمام. أزمات سواء كانت سياسية أو اقتصادية وتلقي بظلها على الناس أجمعين.
1: نعم.
0: يعني كثير اللي تشوفهم هذا في الشوارع هذول لا يستطيعون أصلا يشتغل الدواء، والأدوية النفسية غالية يا دكتور، أدوية النفسية غالية، أقل وصفة طبية نكتبها لمدة بس شهر واحد تكلف المريض لا يقل عن 7 أو 12 ألف، ودخل الفرد هنا يعني في المتوسط 50 ألف. تمام. يعني بالرغم أنها أدوية ليست أوروبية طبعا، إنما أدوية هندية ولا عربية يعني قل ثمنها. تمام. مش من هو الجوار.
1: نعم.
0: فبالتالي الناس يعني يجعلوا مريض لا يهتموا بمريضه ولا يداووه، متى يداووه؟ لما يقوم هو بجريمة، قتل حد من البيت ولا قتل الجيران ولا صار مشكلة ولا سوى مشكلة، هذاك الوقت يهتم
1: يبدأ الاهتمام. هذه نقطة مهمة دكتور، يعني بعض المجانين أو المغاريم إن صح التعبير نجد بعضهم مؤذي، يعني يؤذي المار في الشارع، يؤذي من يذهب إلى السوق، وبعضهم يعني يقول لك حاله حال نفسه يعني ما يهدي الناس. يعني
0: أنت
1: كيف هذا تفرق بينهم؟
0: تذكرني الآن بالتظاهرات الذهنية العقلية. يعني أنت درست عن الطب النفسي السكيزوفرينيا مثلا، الفصام تقسم الى قسمين اساسيين، اعراض ذات يعني فصام ذو اعراض ايجابيه، اي انه المريض عنده عدواني هوستيليتي اجريسيف، هو يكون يعني عدواني، وجه العدوانيه نحو المجتمع لانه بيحس هو بضلالات معتقد خاطئ، عنده يعني ضلالات طهادية، ضلالات الإشارة، طهادية يشعر أن المجتمع هذا كله ضده ويتآمر عليه، أو بيسمع أصوات بينه وبين نفسه، يعتبر الناس كلهم يشاورون عليه ويتكلمون عليه،
1: يضطر إلى العنف،
0: بعكس الجانب الثاني اللي هو الفصام ذو الأعراض السلبية، المريض موجه العدواني نحو الذات، فغالبا ده هو اللي يقتل حاله، يقتل حاله بأن يجيب اكتئاب شديد أو اللي هو الهلس السمعية، نعم، يتهزيه، يسمع أصوات تهزيه، تحبره. فمن هذا الناحية أنه المريض العقلي إذا اللي يأذي الناس، يأذي الناس، هذا ذو أعراض إيجابية، وفي كل الحالات سواء كان ذات أعراض إيجابية أو سلبية يجب أنه يكون هناك مستشفى خاصة محافظة حضرموت. يعني للأسف الشديد نرى محافظات في مناطق اليمن الشمال يعني مثل تعز أو الحديدة عندهم مستشفيات تابعة للدولة، بينما حضرموت إحنا ننادي من أول جميع المحافظين اللي يتكرروا على محافظة حضرموت نعمل لهم رسائل إنه هذه المحافظة ليست يعني تقوم هي تقدم الدعم يعني العلاجي والصحي لمحافظتين أخريتين اللي هي محافظة شبوة ومحافظة المهرة،
1: نعم،
0: فحضرموت. فللأسف الشديد إنه يعني مساحة رقعة كبيرة جدا من الأرض في دولة هذا وشعب كثير وما في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية خاصة.
1: هنا أسألك نعم دكتور، كيف ترى واقع الطب؟ يعني أنت الطب النفسي، أنت مؤسس الطب النفسي، يعني أتيت من دولة الكويت، استقريت في سعاد الزبين الشحر، ثم يعني الآن أنت في مكلا معروف في حضرموت ساحلا وواديا، كيف ترى واقع الطب النفسي في حضرموت على مستوى الساحل والوادي؟ هل ترى في تقدم أم ترى أن الوضع لا زال محتاج الكثير مثل ما ذكرت؟
0: الإنسان دائما يكون متفائل، الرسول تفائل بالخير تجدوه. أنا كنت من أول زمان يعني أشوف أعداد بسيطة جدا عدد مرضى، لكن السنوات الأخيرة خاصة يعني بعد أقول قبل 25 سنة كنا نشوف حالات بسيطة جدا يعني وحالات حادة وبسرعة تداوى، لكن الآن الحالات زادت وفي نفس الوقت يعني الطب يعني نظرة الإنسان للطب النفسي لم تتغير بهذاك التغير المطلوب، يعني لا زال الإنسان يترددون، هو المريض يتردد وأهله يتردد. يعني المريضة أمس عندما جاءت قالت كلمة، قال أنا ما جيت أكلم مضطرة،
1: يا الله
0: يعني قلت كيف يا بنتي كيف مضطرة؟ قالت مضطرة بعد ما رحت لجميع المعالجين سواء يعني بكتاب الله العزيز أو بقيت المعالجين يعني الأطباء الآخرين، فشفت أنه ما في وكلهم يشيرون أنه لازم أجي عندك، فأجيتك مضطرة. فقلت ماذا تعرفين عن الطب النفسي أو ما نظرتك؟ قالت الناس يعتبرون أنه أي واحد يجي عندك طبعا صالح هذا مجنون خلاص مغروم يعني، وهذا النظرة للأسف الشديد لم تتغير كثيرا، يعني هي تغيرت إلى حد ما طبعا أفضل وأحسن، لكن يجب أن تكون يعني أكثر تقدم هذا، لأنه للأسف الشديد ما في هناك وعي أصلا بالصحة النفسية، ما في يعني كتيبات تنشر لعامة الناس أو في المدارس، بل في المدارس ما في شيء يعني في مقررهم
1: للأسف، ماشي في المقررات
0: ما في مقررات عن الطب النفسي، يعني حالات مهمة جدا اللي نشوفها في دائما.
1: جميل دكتور. دكتور موضوع الطب النفسي موضوع مشعب وكبير، حلقة وقت البرنامج قصير صراحة لا تكفي، نتمنى أن تكون معنا إن شاء الله.
0: سعيد جدا، وأتمنى لهم أنه دائما ينظروا الطب النفسي نظرة متفائلة، وأنه هذا الطب النفسي ما هو إلا يعني رديف لجميع التخصصات الطبية مثله مثل أي تخصص آخر، حتى بعضهم يقولوا أنه هذا عين لا سمح الله، أقول العين حق قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل شيء جاب يعني كتاب الله وسنة رسوله نحن نحطه على رأس العين، ولكن افترضنا واحد افترضنا طاح يعني سقط وانكسر عظمه، العظم هنا من يداوي الطبيب العظام،
1: طبيب العظام
0: والله اللي عينه يعني بقول انه مثلا لو حدثت حتى عين ولا مس ولا اي حاجه، المس والعين والشيء هذا ثبت علميا ان تداوى عنها، لانه العين هي تغير من مقراص عصبيه حق المخ.
1: نعم.
0: والعين والمس والسحر، الساحر يغير حق الشيء اللي يسويه، يغير من النقلات العصبية، عندما يغير من النقلات العصبية فالإنسان يمرض. فنحن عندنا الحل بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله بإذن الله. شاكرين حضورك دكتور، شكر في الختام إلى ضيف هذه الحلقة رائد ومؤسس الطب النفسي بحضرموت الدكتور فرج عبد الله باصالح، استشاري الطب النفسي والأمراض العصبية. وشكر لكم موصول يا من تتابعونا، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

هل تستمتع بقراءة سير القادة الفاتحين؟ هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافل بقصص الأبطال المجاهدين؟ فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. خطف وهو صغير وبيع عبدا فاشتري لخديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، فاختاره عليهما فكافأه بأن تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم حرم التبني بعد ذلك. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، ولكنه طلقها، فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجها ابنه بالتبني. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج. فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وأثنى عليه بجدارته بالقيادة، فقال مدافعا عن ابنه أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه وفي ابنه أسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، وهو من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل جهده وأفنى كل عمره من أجل صلاح هذه الأمة، ومن أجل إقامة صرح الدين وإقامة منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين يليق بنا أن نتذكر شرف ما قدموه لهذه الأمة الإمام البوصيري صاحب البردة التي نحن الآن في هذا العرض بصددها، فهي من القصائد الرائعة التي استطاع الرجل بعلمه وبمعرفته وببلاغته أن يحبك لنا مائدة وبردة علمية لغوية شريفة ذات مدلول عالي في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله، مراد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا، إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة، ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع، فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر، والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحة تؤدي هذا الدور، فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية، وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور، وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني. لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما يفرح به الكافر، وكل ما يروج أفكار وسلوك وأدبيات الكفر والفسق وما شابهها، ويضيق الخناق على كل ما يتعلق بأدبيات وأفكار وآراء وأشعار وأذواق من يكثرون المحبة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرتبطون حقيقة بالمعاني الراقية العالية التي تخدم هذه الدعوة وتخدم شخصية الحبيب خدمة لله وخدمة للرسول وخدمة للأمة. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب، ويحفظنا من الشك والارتياب، ويجعلنا ممن صدق في محبة هذا النبي الكريم، وصدق في حسن الاتباع له ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: هناك نصوص، أحدها جاء في ليلة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الأذن لما جاء للحبيب بالهجرة، من الذي هاجر معه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الصحابة وأفضلهم وأعظمهم وكبيرهم رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه خلف وراءه من؟ من الذي خلفه وراءه؟ سيدنا علي بن أبي طالب الكرار، نفس رسول الله وأخوه وباب مدينة علمه وزوج ابنته عليه السلام، خلفه من ورائه. لما خلف سيدنا علي؟ الكثير منا يفهم في السيرة أو يظن في السيرة أنه خلفه ليضلل أعين الكفار، ليظنوا أن النبي هو الموجود. هنا قد يكون له صلة، لكن ليس هذا هو السبب في بقائه، وإنما أبقاه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. انتبهوا هنا، من هم أهلها؟ ها؟ كفار قريش، ليسوا المسلمين. أما المسلمون فجملتهم قد هاجروا قبل رسول الله، ولم يبقى إلا الضعفاء والفقراء الذين ليس عندهم ما يخبئونه عند رسول الله. قال في الرواية: لأنه ما من أحد في مكة لديه شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما من أحد في مكة؟ أبو جهل، أبو جهل، أبو لهب، ها؟ أبو لهب، أمية، أمية، عجيب، عتبة، عتبة، هشام، هشام. سبحان الله، هؤلاء الذين يضربونه، الذين يضعون الشوك في طريقه، الذين يضعون السلة القاذورات على عاتقه الشريف وهو ساجد، الذين يخنقونه حتى تجحظ عيناه، الذين ضربوا بلال وسحبوه على الأرض حتى ظهر شحم جلد ظهره من جلده، الذين وضعوا خبابا على الموقد حتى ما أطفأ الجمر إلا شحم جلده عندما ذاب، شحم ظهره عندما ذاب. هؤلاء، هؤلاء الذين قتلوا سمية، ضربوها وهي الطاهرة الصحابية الجليلة المؤمنة التقية المتصلة بالحق سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ضربوها وقتلوها، الذين خنقوا ياسرا حتى قتلوه، الذين عذبوا عمار. نعم نعم نعم، هؤلاء ماذا فعلوا؟ كانوا يخبئون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تتذكرون أنهم كانوا يلقبونه قبل البعثة، ها، الصادق الأمين. لا يتأتى تكون مؤمن مسلم ما عرفت هذا المعنى وما عشت معه، ما يتم إيمانك ولا إسلامك. تنبه هنا، الكلام مع من؟ مع مسلمين؟ لا، مع كفار، مع ناس محسنين لم يحسنوا. طيب يتعاملون يكافؤوا بما يقابل، ليس إحسان لكن على الأقل تكافؤ؟ لا، آذوه، لا أكثر من ذلك، كفروا، حاربوا في دينه وعقيدته، آذوه في جسده وفي أهل بيته وفي أصحابه. كفار حربيون، محاربون للإسلام وللنبي، مناهضون للدعوة، ومع ذلك قال لعلي بن أبي طالب ابقى. وفي البقاء مخاطرة، صح؟ هو أين نام سيدنا علي؟ مكان النبي في ليلة، ما الذي كان ينتظر فيها؟ من كل فخيذة من فخايذ قريش، شاب ومعه السيف وقد سقاه بالسم، وينتظرون الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة من اللحظات ليضربوه ضربة رجل واحد. في المكان من الذي نام؟ وهؤلاء الذين يحملون السيف ليقتلونه، هو وهو مسافر فكر في ماذا؟ في أماناتهم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
3: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، كل كسير يا صاحب كل ويا مغني يا كل فقير ويا مقوي يا كل ضعيف ويا مامنا كل مخيب يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير أخاف منك وأخاف من يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بقبلك وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات
2: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان حيث النور والسكينة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا فارغا يطرق بك أما بعد فإن لنا ولكم في الحديث عهد فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام هذه إذاعة نور الإيمان بتريم وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر رواه الإمام الحاكم وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.

0: الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المنيب الأواه سيدنا محمد بن عبد الله، أكرم خلق الله وأزكى براياه، أجل داع إلى الله ودال على الله وموصل إلى الله، وعلى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وأحبه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد، فقد مرت بنا الأخبار عن خير الأخيار وحجته الوداع وعودته إلى المدينة المنورة التي كانت به خير البقاع، وأنه بعد عودته من الحجة المباركة الكريمة باشر قيامه بمهمات البلاغ والبيان والعطاء في هذه الرسالة، وأنه جهز في شهر صفر جيشا يتوجه نحو الروم الذين طغوا بسفك الدماء والقتل عندما هيج بهم الشيطان الغيظ على الإسلام ومن دخل في دين الإسلام، فأخذوا يقتلون من بلغهم دخوله الإسلام في أراضيهم، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش وأمر عليه أسامة بن زيد ليتوجهوا في تلك الوجهة. وقد مر بنا ذكر أنه ابتدأ به المرض والجيش يتجمع نحو في قريب من المدينة المنورة، وأنه في خلال مرضه ذلك تردد إلى المسجد، فأول المرض كان يصلي بهم وهو مريض، ثم بعد أن اشتد عليه المرض وأغمي عليه عند إرادته الذهاب إلى المسجد أولا وثانيا وثالثا يتوضأ بين كل مرة وأخرى، قال بعد أن أفاق الثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان آخر صلاته من الخمسة الفرائض المعتادة المتصلة بإمامته صلاة المغرب، وعند صلاة العشاء حصلت له تلك الإغماءات عندما توضأ وأراد أن يقوم للخروج فأغمي عليه أولا وثانيا وثالثا. واستمر سيدنا أبو بكر، وذكرنا خروجه إلى بقيع الغرقد في أواخر أيامه واستغفار لأهل المقابر وما كان من كلامه معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أنه في خلال تلك الأيام تردد على المسجد في خطب خطبها وكلم بها الناس، وكذلك في الجمعة التي صادفت مرضه جمعة أو جمعتين خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه وهو في شدة المرض. وذكرنا أنه خاطب أهل بقيع الغرقد في حديث سيدنا أبي مويهبة، وقد قال له: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي، فانطلقت معه. جاء في رواية أنه هيأ له الدابة فأركبه عليها، وهذا دليل أن المرض قد ابتدأ به، فإنه ما كان يعتاد الركوب بين منزله وبقيع الغرقد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحفظ عنه أبو موهبة أنه لما وقف بين أظهرهم وسلم عليهم السلام عليكم يا أهل المقابر، قال ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. وأنه قال لأبي مويهبة يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا وخيرت أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. فأخذ أبو مويهبة يقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا وابقى معنا. قال لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وهذا فيه عرض البقاء مدة عليه صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض من قبل المرض، في أثناء المرض، ثم عند المفارقة. وفي كلها يختار لقاء الله والرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. يقول واستغفر لأهل البقيع وانصرف، في الرواية الأخرى يقول له أسرج لي دابتي الوركبة، ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف وقام عليهم، وليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه مما الناس فيه. و في الرواية الثانية ذكر لأبي مويهبة أن مما يخافه أنه عند انفتاح الدنيا على الأمة أن يركنوا إليها، فيقول لأن ترد على عقبها ما شاء الله، فاخترت لقاء ربي، فما أحب أن يبقى فيرى في أمته من يذهب إلى الدنيا ويركن إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في الروايات. وفيه عن ابن طاووس عن طاووس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل، كما جاء عند عبد الرزاق بسند جيد وهو مرسل عن طاووس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وراسه، فقال بل أنا والله يا عائشة وراسه، فقد ابتدى به الحمى والصداع صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها ما سبق أن ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك بيدي بنفسي. وقالت السيدة عائشة والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وجع. قالت وتتام وتنام به وجعه صلى الله عليه وسلم، وإنه في أول أيام وجعه في آخر شهر صفر كان يتنقل بين بيوت نسائه، وبينما كان في بيت ميمونة بنت الحارث عنها اشتد به المرض، وجمع نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له بذلك. فخرج صلى الله عليه وسلم تخط قدماه لا يقوى على رفعها من الأرض، وكان عادته في المشي يرفع قدمه من الأرض رفعا بينا وباعد ما بين الخطى، لكنه في ذلك المرض كان لا يقوى على رفع القدم الشريفة، وكان يمسك بيده سيدنا الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، حتى جاءوا به إلى بيت السيدة عائشة في آخر تنقلاته بين بيوت نسائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المعلوم أن كثيرا من الأمراض تشتد بالأكابر أكثر من غيرهم، تشتد بالناس، ولهذا تقول فاطمة بنت اليمان أخت سيدنا حذيفة: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدته عيسى في مرضه في نساء، وقد علق السقاء يقطر عليه من شدة الحمى، فقلت: يا رسول الله لو دعوت فذهب عنك شدتها. فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد والطبراني والحاكم، يقول الهيثمي إسناد حسن: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ويروى: يبتلى المرء على قدر دينه. ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان كثير الدخول في بيوته عليه الصلاة والسلام، فمسسته بيدي، قلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، حمى شديدة بك. قال: أجل، إني وعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. يقول هذا الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم، وهو في مسند الإمام أحمد. يقول أيضا في مسند الإمام أحمد أنه طرقه وجع شديد في أيام ذلك المرض وجعل يتقلب، وعجبت السيدة عائشة وما كانت عادته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع بها درجة. تقول السيدة عائشة في أثناء معاناة ذلك المرض أنه كان إذا اشتكى نفث عن نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه، وقالت ولم يزل تمزل إذا قرأت عليه المعوذات ونفذت على يديه فمسحت بيده عليه صلى الله عليه وسلم. تقول: رجاء بركتهما لا تمسح بيديها، فتقرأ وتنفذ في يديه وتمسح بيديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما عرض في إثناء ذلك المرض ما قال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. واختلف من حضر عنده من الصحابة، منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فخرجوا. ثم إنه خرج بعدها فقال: لعلي أعهد إلى الناس، فخرج في الخطبة فعهد للناس هذا العهد. يقول في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم قبل خروجه للخطبة كما يذكر ابن كثير في السيرة، يقول: قالت السيدة عائشة وقد اشتد به وجعه، قال: هريقوا علي من سبع قرب من آبار شتى لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. هكذا جاء في رواية البخاري أيضا. فأجلسناه قالت في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتنا. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم صلى الله عليه وسلم، فخرج عاصبا رأسه أي من شدة الصداع بعصابة دسماء، يعني يضرب لونها إلى السواد، ملتحفا بملحفة على منكبيه حتى جلس على المنبر في أول درج المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الدعاء والصلاة عليهم، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر، عرف أن نفسه يريد فبقى، قال: بل نحن نفديك بأنفسنا وبآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير الله بين أن يتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أبي يعلى بثقات قال: فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاء أبي بكر ونداءه: نفديك بأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا يا رسول الله، وعلى رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر. انظروا في هذه المساجد، في هذا المسجد مسجده الشريف، هذه الأبواب اللاصقة، فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في الصحبة منه. قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة إلى المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي صحبة وإخاء وصحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده، وخلة الإسلام أفضل، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقد اتخذه أيضا حبيبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وإن قوما ممن كانوا قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد يعني تسجدون عليها أو تسجدون لها، فإني أنهاكم عن ذلك. يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أما بعد أيها الناس، فما مقالة قد بلغتني عن بعضكم في تامير أسامة، ولئن طعنتم في إمارة أسامة فلقد طعنتم في إمارة أباه من قبله، ويم الله كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لخليقان يقول لكل خير، فاستوصوا به خيرا، فإنه من خياركم أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة. فكان هذا من كلامه في الخطبة، وأبو بكر حاضر يسمع، لهذا كان أول ما اعتنى به في الخلافة إنفاذ جيش أسامة. لما راجعوا فيه قال: أنا أحل لوان عقده رسول الله بيده، أول عمل أبدأ به في خلافتي إنفاذ جيش أسامة، وقد سمعته على المنبر يقول: أنفذوا بعث أسامة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نزل يقول ابن مسعود فدخل بيته وتتم به وجعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وجاء في رواية الطبراني عن عبد الله بن عباس والفضل بن عباس يقول: قال صلى الله عليه وسلم: شدوا راسي لعلي أخرج إلى المسجد، فشددت راسه بعصابة، ثم خرج إلى المسجد وهذا بين رجلين حتى قدم على المنبر، قال: خذ بيدي يا فضل، خذت بيده حتى انتهى إلى المنبر فجلس عليه، ما قال صح في الناس، صحت في الناس، فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ألا إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، ولن تروني في هذا المقام فيكم، وكنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم، فمن كنت جلدت له ظهره فهذا ظهري فليستجد منه. يقول: ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ألا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستجدي منه. ألا لا يقولن رجل: إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الشحنة ليست من طبيعتي ولا من شاني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس وليس لأحد عندي مظلمة، ألا وإني لا أرى ذلك مغنيا عني حتى أقوم فيكم مرارا. قل ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فعاد لمقالته في الشحنة. وقال: أيها الناس، من كان عنده شيء فليرده ولا يقول فضوح الدنيا، وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. يعني من عنده شيء لآخر فليرده إليه. فقام لي رجل قال: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. قال: أما إن لا نكذب قائلا ولا نستحلفه فيما صارت لك عندي. قال: تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتني أن أدفعها إليه؟ قال: ادفعها إليه يا فضل، أعط 3 دراهم. قال: وأمر به فجلس ما عاد صلى الله عليه وسلم في مقالته الأولى. قال: أيها الناس، من عنده شيء من الغلول فليرده. قال إليه قام إليه رجل آخر قال: عندي 3 دراهم كنت غللتها. قال: ولما غللتها؟ قال: كنت إليها محتاجا. قال: خذها يا فضل منه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم في مقالته الأولى فأكد الأمر تماما فيما يتعلق بحق الحقوق، وعرض جسده وماله وعرضه لأمته، وهو صاحب الحق والفضل على أمته، وليس لأحد عليه حق صلى الله عليه وسلم. ولكن أكد على الأمة شان هذا التطهر عن الحقوق والأداء لها بأمانة والخروج منها، وعرض نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أيها الناس، من خشي من نفسه شيئا فليقم أدعو له. فقام إليه رجل قال: صلى الله يا رسول الله، إني لكذاب وإني لمنافق وإني لنؤم وأنا فزعان من هذا، ادعو لي. قال: اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إلا إذا أرى. ثم قام إليه رجل آخر قال: يا رسول الله، إني لكذاب وإني لمنافق وما شيء من الأشياء إلا قد أتيته. قال: يا عمر، قال له سيدنا عمر: يا هذا فضحت نفسك. قال: ما هي ابن الخطاب، فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخر. قال: اللهم ارزقه صدقا وإيمانا، صير أمره إلى خير وأذهب عنه النوم إذا شاء. الله. فكلمهم عمر بكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: عمر معي وأنا معه والحق بعدي مع عمر حيث كان. هذا من جملة ما جرى له في أيام مرضه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لنا قصة لده بالمرض وهو في بعض غيبته من شدة المرض. تقول: بعض أمهات المؤمنين اجتمع إليه نساء من نساء، فإن سيدتنا أم سلمة وميمونة وبعض النساء منهن أسمى بنت عميس، فأجمعوا أن يلدوه. قالت عائشة: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني ألا تدخلوا عليه الدواء. فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم. ما حضر وقت أن لد صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما تداركهم بذلك خشية عليهم أن يصيبهم الله بغضب أو عذاب من عندي لما أساء الأدب معه صلى الله عليه وسلم ولدوه وهو لا يريد أن يتناول ذلك الدواء. وقال لهم في بعض رواياته إنما هو من ذات الجنب وإني لا يصيبني مثل ذلك، إنها من الشيطان. ونزل يوم الأحد سيدنا أسامة قبل 6 أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه في أثناء مرضه، جاء من المكان الذي تجمع فيه، فجاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو في اشتداد مرضه. فإنه عندما أراد أن يمشي بالجيش بلغ خبر اشتداد مرض النبي، فأقام بمن معه في المدينة ولم يخرجوا لينظروا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه قبل موته بيوم في يوم الأحد، واليوم الذي لدوا فيه، وأقول وهو ثقيل مغمور، دخل وعيناه تهملان وعنده بعض النساء من البيت وغيرهم. فلما دخل عليه أسامة كان في تلك الساعة لا يقوى على الكلام صلى الله عليه وسلم، فقبله، قبل النبي وكب عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة، ثم يرفع يديه يضعها على أسامة، فعرف أسامة أنه يدعو له وأنه يثبته ويأمره بالانطلاق في أمره الذي أمره به. ورجع أسامة إلى معسكره، وما بقي إلا إلى اليوم الثاني الذي كان فيه وداعه لهذه الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تركنا على المحجة البيضاء. اللهم إنه أحسن البلاغة وأحسن الأداء وأحسن النصح وأحسن البيان وأحسن الدعاء لنا وأحسن الرحمة والشفقة علينا، فجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، أفضل ما جزيت رسولا عن أمته. اللهم اجزه عنا ما أنت أهله، واجزه عنا ما هو أهله. اللهم اجمعنا به في درجات الكرامة، وبلغه عنا ما يسر قلبه من نية واعتقاد ووجهة وعمل وخدمة لشريعته ولأمته. ثبتنا على دربه، وسر قلبه بنا، وأقر عينه بنا وأعمالنا وأحوالنا، ولا تخلفنا عنه، ولا تباعد بيننا وبينه حتى نلقاك على خير الوجوه وأكملها. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم